0: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة وما عندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسلك طول الطريق.
1: جديد تومي وتاوسون وهادي فيرا جاكلين على أنرجي. بس

0: اسمه صبري، واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
3: احنا الدي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما نهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
1: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
3: ودي جي كمان،
1: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي 92.1 المزيكا

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
1: فاصل ما بنفصلش، هتقلبني انا ما تحاولش، لو هم سلك بسريع احنا هنا سلك القرش.
0: تحت امرك. احمد عدلي، تحت امرك. تحت امرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على أنرجي 92.

اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: يا كلها على كل الناس اللي فتحوا الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1 حلقة جديدة, حلقة يوم الحد, حلقة يوم 6 سبتمبر 2026, بتبدأ دلوقتي حالا ومعنا ومعكم أيها السادة إنه نجم النجوم, ملك السوشيال, أبو عيون عسلية وجريئة, نجم الفاشن, نجم الريلستيت, نجم الاستشارات العقارية والمالية والعاطفية, ليك وليها وليا, نجم البايسبس والكرايسبس والفرايسبس والشاي سيبس والباي سيبس والناي سيبس, نجم الأوساكا سيبس والساحل سيبس والتوكيو سيبس والجابان سيبس والمونتن فوجي سيبس. معنا ومعكم أيها السادة إنه باسم كاميلا.
1: والقمر والصهر الأوريجينال جست وان اند اونلي قمر اند صهر, انها صاحبة الصوت الذهبي والكاريزما اللي ما فيش زيها وكل الناس بتحسدها عليها اولهم انا, انها بينو الإزاع, انها طمطم الإزاع, انها بوريتو الإزاع, جيكوب إلوردي الإزاع, انها ايها السادة ملكة البايسبس والترايسبس سابقا, ماما سبس هاتي فلوس سبس حاليا, انها ايها السادة سارة المنذر. يا صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1, حلقة جديدة من اصحاب انرجي زي ما سارة قالت, حلقة يوم الحد يوم 6 سبتمبر 2026. صباح الفل عليك, عاملين ايه احلى ناس في الدنيا كلها, وحشتوني جمعة وسبت, ونفسي اعرف عملتوا ايه في الويكند.
0: انا نفسي اعرف عملت ايه في الويكند.
1: انا عملت ايه في الويكند؟ ليه الاحراج ده على الهواء؟ ما لسه قايل لك بره الهواء.
0: لا يعني ما فيش.
1: خميس قعدت في البيت, جمعة قعدت في البيت, امبارح نزلت شربت قهوة مع صحابي وحلقت وقعدت في البيت.
0: حلو برضو على فكرة, ما انت يعني كل ويكند بتطلع ساحل.
1: ما انا برضو حسيت ان انا محتاج اريح
0: بالظبط,
1: محتاج اتابع مسلسلاتي اللي بقالي كتير ما اتفرجتش عليها.
0: ايوه فاهمة قصدك.
1: فايه يعني, لا حسيت انا هقعد في البيت مش هتحرك.
0: فاهمة قصدك قوي. طب انت تابعت ايه في
1: الفيلم؟ انا كنت رجعت اتفرج على هيروز تاني, فاكره؟
0: ما على فكره عشان نزل منه حاجه جديده قوي, انا شايفاه طالع كده قدامي.
1: لا هو بس تقريبا لسه نازل جديد على نتفليكس.
0: عشان كده
1: تقريبا يعني. فانا اتفرجت على 4 سيزونز الحمد لله, بقالي شهرين بحاول اخلصهم. خلصتهم. خلصت اسمه ايه ده اللي هو زي جيم اوف ثرونز التاني.
0: اسمه ايه؟ عارفه انت قصدك على ايه؟
1: على واسند. حاجه اوف ذا دراجون, حاجه كده. المهم يعني ده برضو خلصت الكام حلقه اللي كانوا متبقين لي. وبدات اتفرج على لانترنز.
0: ايه لانترنز ده؟
1: جرين لانترن لو سمحت. يا ساره دي سي يا استاذه,
0: هم جاعوا.
1: ياس, نزل منه 3 حلقات. وهم عاملينه بتويست كده مختلف, قصه مختلفه. فعاجبني اللي هو مش بس سوبر هيروز ويلا ونفضل نقتل في الناس اللي حواليها وننقذ البشريه وكده. لا, في تويست في القصه فعاجبني الصراحه.
0: اوكي نايس. لا انا كملت بنج كلي.
1: ايوه. حلو
0: جدا.
1: عايز اتفرج عليه.
0: عايز اقول بس يعني
1: انا نشيد.
0: لا وفي يعني هو غير طبعا يعني فنانتنا الجميله جدا اللي موجوده اللي انا هتكلم عنها دلوقتي, ولكن في برضو مجموعه كبيره قوي من صحابنا موجودين في المسلسل يعني.
1: اوكي.
0: بس طبعا زهره رامي يا جماعه, لا لا لا, برافو برافو برافو, ام براود لدرجه مرعبه يعني.
1: سمعت الدورها حلوه قوي
0: قوي, وهي عامله حلوه قوي ولذيذه قوي, ويعني لا برافو بجد, حاجه تشرح القلب.
1: لازم اتفرج على المسلسل ده عشان اشوف
0: حاجه تحفه في الجمال.
1: زهرة رامي
0: صاحبتي, لا استمري كملي بجد حاجه.
1: سيبك من الراديو.
0: لا بالعكس. ليه بالعكس, ده في انا كنت لسه شايفه اصلا وانا جايه من شويه. انه في ناس اصلا عرفت زهرة من صوتها في المسلسل يعني.
1: لا يا شيخ. اوكي.
0: سو كيوت. فلا المسلسل لذيذ قوي, هو خفيف لذيذ. طبعا في حاجات كتير قوي ما لهاش علاقه بالحياه اليوميه بتاعتنا يعني. بس هو مين اللي بيتكلم عن الدكاتره وحياه الدكاتره وكده.

0: بس هو لذيذ قوي.
1: اوكي
0: يعني.
1: عايز اتفرج عليه. بتتفرج على ايه تاني؟
0: بتفرج لا دوكيومنتريز بقى دوكيومنتريز
1: نظام دوكيومنتريز
0: اه ده مش عارف ايه وايف باستر مش عارف مين
1: أوكي.
0: حاجات بقى فاهم انت فاهم بقى
1: طبعا انا فاهم دماغك
0: اه
1: يا رب بس المستمعين ما يفهموهاش
0: لا هم اكيد فاهمين
1: عشان هي سرقه ان اصلها سيكا وتبقى سيريال كيلر
0: لا دوكيومنت لا دوكيومنتريز حقيقيه عن الناس بقى اتقتلت او ناس حصل لها مش عارف مين
1: يا ستار يا رب على الصبح صباح الفل عليكم يا جماعه الكلام خفيف عليكم كده
0: يعني
1: طمنونا انتوا عليكم بقى وبتتفرجوا على ايه اليومين دول من على رقم الاس ام اس 9210 ايه المسلسلات اللي شفتوها مؤخرا عربي انجلي او انجليزي وعجبتكم قوي ايه المسلسلات اللي بتتفرجوا عليها دلوقتي حالا فابعتوا لنا على 9210
0: غير المسلسلات يا جماعه مين ابتدى مدارس مين بيسمع دلوقتي
1: هي اللي انا فاهمه ان المدارس اوفيشالي الحكوميه هتبدا نص سبتمبر
0: بس في
1: بس مدارس بقى انترناشونال كتير بدات اوريدي
0: انا بكره ان شاء الله يعني بحب انوه من دلوقتي انا بكره مش هكون معاكم يا جماعه عشان بكره عندي اول يوم مدرسه فلازم ابقى اول يوم موجوده مع ابنتي اخر سنه بقى يعني ادعوا لنا كده يا جماعه
1: اخر سنه مدرسه
0: ايوه
1: اديله
0: اديله انا خايفه قوي
1: ربنا يكون في عونك حبيبتي
0: خير ان شاء الله بس يعني اللي ابتدى النهارده اول يوم اللي ابتدى الاسبوع اللي فات اول يوم
1: انا ولاد اخويا دخلوا يوم الثلاث اللي فات
0: ومفروض برضو عايدة
1: ولاد عايدة ما هو نفس المدرسة
0: فطمنونا كده عليكم يا جماعة قولوا لنا ايه النظام عاملين ايه اخبار السنة الجديدة ايه معاكم اخبار اللانش بوكس ايه اخبار السبلايز
1: السبلايز كنت لسه هقول عشان عمال اسمع سبلايز غريبة قوي بتطلب من المدارس الصراحة بس يعني ربنا يكون في عون كل الابهات والامهات على السبلايز اللي بتطلب من المدارس
0: الحمد لله المدرسة بتاعتنا يعني رحمانة من قصة السبلايز دي بقى لها كام سنة بندفع فلوس معينة وهم بيجيبوا السبلايز بتاعت السنة كلها
1: لا اصلا سمعت ان في مدارس بتطلب سبلايز شوال جبس ومش عارف ايه وحاجات غريبة كده
0: هم في فنون تطبيقية
1: لا لا لا خالص تقريبا بيعملوا صيانة المدرسة على قفل الابهات والامهات
0: ايه ده انا ما وصلتش لهذا
1: الحمد لله احمد ربنا
0: الحمد لله بس يعني طمنونا عليكم كده ايه الجديد في السبلايز ايه الجديد في اللانش بوكس الناس اللي بتسمع اللي يعني اولادها دخلوا مدارس او اللي بيسمعونا ستودنتس داخلين مدارس برضو طمنونا عليكم كده قولوا
1: لنا عندي سؤال حلو قوي
0: قول لنا
1: اغرب حاجه لقيتوها في السبلايز المطلوبه من المدارس كانت ايه
0: السنه دي
1: او عامه اغرب حاجه سمعتوا حد يعني من اصحابكم او تعرفوه او انتوا شخصيا حصلت معاكم اتطلبت منكم في السبلايز بتاعت المدارس
0: ده حسن الاغنيه اللي جايه دي بجد هتبقى جامده جدا لان الناس اكيد كلها بتكلم نفسها دلوقتي عايزين نوجه تحيه طبعا للبوب بهاء سلطان الف سلام عليك
1: الف سلام عليك انا عرفت لو عمل حادثه
0: بس عرفنا يعني ان هو بقى احسن
1: الحمد لله الحمد لله
0: صباح الفل يا جماعه

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مرة كمان صباح الفل عليكم يا أحلى مستمعين. إن شاء الله النهاردة يبقى يوم حلو جدا علينا كلنا. بس تعالوا كده نعرف أخبار درجات الحرارة النهاردة. النهاردة يوم 6 سبتمبر 2026 والهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن النهاردة هيكون طقس معتدل لحار رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مايل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.
2: طيب النهاردة الحد قلنا يوم 6 سبتمبر درجات الحرارة في القاهرة الكبرى أو العظمى هتكون 34، المحسوسة 36، الصغرى مش كاتبين. شكرا. يعني هو عامة الجو ابتدى يظبط
1: هدي شوية.
2: وامبارح بالليل كان الجو حلو قوي.
1: ده فين ده؟
2: بالليل
1: ده فين ده؟ في أنهي منطقة؟
2: في الزمالك،
1: عشان على النيل،
2: في الأجوزة.
1: لا اصلا انا امبارح حسيت ان امبارح الرطوبه كانت عاليه قوي الصراحه.
2: لا
1: بالليل
2: بالعكس.
1: لا ما قدرتش، انا عندنا في يعني في المعادي ما كنتش قادر الصراحه ان انا اقعد في الجو لان الرطوبه كانت عاليه قوي.
2: اوكي. لا انا احنا الجو كان حلو جدا جدا جدا وكان فيه نسمه هواء كده ومفيش تلزيق، فحسيت ان هو ايه ده الله، عارف لما النسيم بيعدي بين شعرك حبيبتي؟
1: عارف.
2: حسيت بكده يعني، افتكرت الاغنيه دي جدا.
1: اوكي. النسيم عدى بين شعرك حبيبتي.
2: والفكرة عارف إيه؟
1: ايه؟
2: شعري مهش.
1: لا يا شيخ.
2: فدي بالنسبة لي كانت يعني
1: اعجاز. طب الحمد لله. وعملت انا الجو كده كده هيبدا يتحسن واحده واحده. خلاص بقى دخلنا في شهر 9 فواحده واحده كده ان شاء الله هيتحسن.
2: وكمان يعني وبرده في الشهر ده تقريبا مش فاكره بالظبط كان يوم ايه، بس انا عندي يعني البوست، بس برده احنا داخلين على الساعه بقى لما بتتغير. فهنقول لكم طبعا كده كده يعني في وقتها ان شاء الله عشان ما نلخبطكوش، بس برده خلاص بقى
1: طيب.
2: اجواء بقى خريفيه تحفه في الجمال داخله عليا.
1: طيب احنا عايزين نصبح على الناس اللي بعتت لنا على رقم الاس ام اس. حد بيقول صباح الفل يا باسم ويسارة، اسبوع جديد بدا، قضى عمر يلا ركبوا الابتسامه الاذاعيه وجهزوا نبره احنا في قمه النشاط اللي بتفصل اول ما الفاصل بينزل، اضربوا القهوه وبلاش تهيس على المايك، صباح كوري. لو سمحتي يا استاذ عمر ما تقولناش نعمل ايه.
2: شكرا. صباح الفل عليك يا عمر. حسن رمزي الحلوين دايما حلوين وهم ساره وباسم. صباح الفل عليك يا صديقي الصادوق للبرنامج.
1: صباح الفل يا ايه ده؟
2: خلود.
1: خلود ياسمين ودليدة بيصبحوا عليكم، والطريق بتاع
2: النايل
1: سات وماشي. الناس فطرانة بصل وجرجير مش هخليها بجيب برسيم،
2: وجايين
1: في وش بعض والطريق واقف بقالي ربع ساعة ما اتحركتش، محدش يجي هنا.
2: اوكي.
1: طيب يعني المنطقة اللي هي اللي من ورا كده 6 اكتوبر
2: اللي هي جنب المدينة على طول.
1: اللي عند النايل سات يا جماعة. بيقولوا محدش يقرب منها،
2: في ناس ماشية عكسه وتقريبا في مشكلة هناك. خالد منيسي، جواد خالد
1: ده ابن خالد بقى اسمه جواد.
2: جواد خالد اول يوم للمدرسه النهارده، يا ريت رساله لي. صباح الفل عليك يا جواد،
1: يومك حلو قوي يا جواد،
2: يومك تحفه في الجمال،
1: تقضي يوم حلو جدا جدا جدا في المدرسه النهارده،
2: وتتعرف على اصدقاء لزاز جدا جدا، وتبعد عن النوتشي بويز،
1: وتفضل كده دايما متفوق في المدرسه،
2: وما تبوظش السبلايز الله يكرمك عشان احنا بندفع
1: فيها كتير قوي. صباح الفل يا اولاد، ما تنساش الفزوري كالمعتاد، المفروض تكونوا حفظتوا رسالتي اليوميه، حفظناها يا احمد يا سعد.
2: والله في كمان ساره ابل صباح الفل عليكي، بتقول The Dinosaurs ايه هو؟
1: في مسلسل مثلا بتتفرج عليه اسمه The Dinosaurs؟
2: مش عارف،
1: ما عنديش اي فكرة.
2: عايزة back to back let's talk about my accent. انا مش فاهمة. سارة لسه صحيين.
1: لا لا لا انت قريتي غلط، هي بتقول drop me throwback track يعني اغنية قديمة.
2: اوكي.
1: let's talk about بتاعة accent
2: يعني ايه برضه؟
1: في اغنية اسمها let's talk about لفريق اسمه accent.
2: let's talk about ايه ده؟
1: ايه يا سارة مالك؟
2: هي الاغنية اللي في دماغي؟
1: معرفش هي ولا لا.
2: اوكي.
1: بس خلاص انت بس قريتي رسالة غلط.
2: اوكي. طيب ماشي. مش عارفة ليه هنكت فجأة. طيب يا جماعة بعتولنا كده عايزين تسمعوا ايه على رقم الاس ام اس 92 10. عملتوا ايه في الويكند؟ مين ورادو دخل من المدرسة, مين عنده مشاكل في السبلايز. باسم برضو سألكوا سؤال مهم جدا,
1: أغرب آيتم سمعته عنه بيطلب في السبلايز.
2: دي طبعا
1: طلب غريب جدا
2: موجه للأهالي اللي بتعاني في المدارس. طبعا كده كده احنا بنتكلم على الموضوع ده لأن خلاص في ناس ورادها دخلوا المدارس, فعايزين نطمن عليكم يا جماعة.
1: وفي ناس خلاص داخلين الأسبوع اللي جاي
2: بالضبط كده. فاحنا بنطمن بنطمن على بعض, بناخد بإيدين بعض برضو عشان احنا ملناش غير بعض. فبعتوا لنا كده طمنونا عليكم على رقم الاس ام اس 9210. بس نروح فاصل ونواصل. يلا بينا. رايحين على فين؟
0: الأجمد في المجال لسه راجعين فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
2: وباسم كميل.
0: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. اسمع من العيار السويسري. لما جيت تشتري عربية, ولما قررت انك تتجوز, لما دفعت مصاريف المدارس, ولما اتزنقت في قسط متأخر, الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد, هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد, الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215, رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: ضاقت بك حلول الأرض, ضغط عليك إقساط القرض, ترتدي قناع كي تخفي الهم, إليك الحل.
4: ما تقول بقى يا عم,

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: رايحين على فين؟
3: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
3: مع سارة المنذر
2: وباسم كميل.
0: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب بنقول يا هادي وبنرش ميه وعايزين نعرف كده انتوا فين وبتعملوا ايه دلوقتي من على رقم الاس ام اس 9210. عايزين نصبح على نيني بتقول صباح الخير وحشتوني قوي ما كنتش عارفه اسمعكم طول الصيف. ليه يا نيني؟
2: طبعا كانت مصيفه
1: يعني
2: كانت قاعده الصيف كله في حته معينه مثلا الساحل.
1: اهم حاجه تبقي
2: انبسطتي ان شاء الله في الصيف بتاعك. صباح الخير يا ساره ويا باسم، انا حاليا بتابع مسلسل موضوع عائلي.
1: اوكي
2: يا ده انت قدامك كتير قوي. مش ده المسلسل اللي هو في السيزون الواحد 50 حلقه حاجه كده
1: بجد؟
2: تقريبا.
1: لا مش الدرجات دي.
2: لا مش ده، ده واحد تاني. اصل ابويا وامي كانوا بيتفرجوا على مسلسل تاني كان الحلقات بتاعته طويله قوي.
1: في حد بيقول زحمة because senior party in one of the school last first day. مبروك. last first day
2: آخر يوم ليهم أو آخر أول يوم ليهم.
1: ده بكرة هيبقى آخر أول يوم ليهم.
2: آه
1: I'm so excited بس خايفة قوي.
2: بنتك آخر سنة في المدرسة. سارة أبل يا باسم that's what I meant by the way. سارة you are شكلك عامل زي ممثلة اسمها ياسمين العبد.
1: ايه ده يا رهوي ياسمين العبد بموت فيها.
2: دي قمر.
1: ايه ده قصدك؟
2: انا قصدي ان انتوا الاثنين قمر.
1: قصدك ايه؟
2: مش انت السهر والقمر القمر والسهر الاوريجينال؟
1: ايوه.
2: ايه ده
1: ياسمين عبد هي عمرها ما جات لنا؟
2: لا ما اعتقدش. بس لا هي قمر ما شاء الله عليها.
1: بموت فيها.
2: يلا انبسطي. سارة أبل بتقولك ان انت شبه ياسمين العبد.
1: اكبر منها بكتير قوي يا سارة. بس ربنا يخليكي اشكرك بشده. في كمان حد بقى بيقول لنا على الحاجات الغريبه او الحاجات الايتمز الغريبه اللي في السبلايز. حد كتب ده عمر تقريبا.
2: ده عمر. عمر
1: كتب لنا البلانتبل بنسلز. يعني ايه بلانتبل بنسلز؟
2: اقلام رصاص بتتزرع.
1: ما فهمتش انا ما عدتش عليا
2: ولا انا ما كانتش في جيلي دي البلانتبل بنسلز. او ممكن يكون ليها معنى تاني احنا مش فاهمينه.
1: طب اشرح لنا يا عمر اكتر معلش
2: ارجوك.
1: دي.
2: صباح الفل والهنا باسم وساره يمكن جميل. ممكن مصطفى قمر على ذوق باسم علشان في اغنيه حلوه باسم بيشغلها البير وهنا.
1: ايه
2: مصطفى قمر؟ لا في اغاني كتير انا بحب القديم قوي بتاع مصطفى قمر.
1: طب ما تقول لنا.
2: واعتقد اللي هو نزل اغنيه جديده حلوه برضه. فممكن نشغل حاجه من الحاجات دي.
1: طب قول لي بما اني انا قاعده انت مقعدني النهارده على المكتب عشان انا بكره اجازه.
2: حاضر بره الهوا عشان انا نسيت. حاضر.
1: طيب عايزين يا جماعه نصحصح خلايا مخنا المنهاره والمتدمره ونروح الشغل مفرفشين ومنعنسين وعاملين اي مجهود حتى لو ضئيل مثل حل هذه الفزوره. فاحنا عشان كده بنقول لك كل يوم الصبح فزوره تصحصح خلايا مخك بيها وتحلها على رقم الاس ام اس 9210.
2: طيب يا جماعه الفزوره بتاعت النهارده بتقول اسم ولد من 4 حروف لو شلنا حرف منهم هيبقى عكس كلمة عجوز.
1: قلتني كده.
2: اسم ولد من 4 حروف لو شلنا حرف منهم هيبقى عكس كلمة عجوز.
1: طيب يا ترى يا هل ترى ما هو حل هذه الفزورة الثعبانية؟ اللي يعرف الإجابة يبعت على رقم الاس ام اس 92100.
2: ده رقم الاس ام اس.
1: نسمع أغنية جديدة لحد ما نجيب الأغاني اللي طلبت.
2: اتفضل.
1: يلا بينا.
2: يلا بينا.
3: جديد زياد زازا وسولجا على انرجي. حياتي حياتي.

0: قبل ما نقول الإجابات اللي اتبعتت, عمر شرح لنا إيه هي البلانتبل بنسلز.
1: قول لنا بسرعة.
0: دي أقلام رصاص عادي بس في آخرها كبسولة فيها سيدز أو فيها حبوب اللي هي اللي بتبقى اللي بيتزرع بيها.
1: أوكي.
0: تمام. ولما القلم بيخلص بتغرز الجزء المتبقي في الطين وتديه مية فيطلع مكانه نبات أو زهرة بدل ما ترميه في الزبالة.
1: إيه ده؟
0: أنا عجباني أول الاختراعات دي.
1: ده لذيذ قوي.
0: ليه ما كانش على وقتنا الاختراعات دي؟
1: إيه لذيذة ده؟ بيتجاب منين ده؟ أنا هروح أجيبه النهاردة عايز.
0: هتفتكري بنتك مريم لما يخلص القلم الرصاص هتروح تزرعه؟
1: لا أنا مش فريق, أنا اللي عايزاه مش مريم.
0: ما هي هترميه, هي مش هتديهولك.
1: أنا مش هديه لمريم أصلاً.
0: أنت اللي هتستخدميه. أنا اللي عايزاه. هو أنت بتكتبي أصلاً؟ بجد؟
1: يعني أكتب, أبتدي أكتب.
0: تصدقي إيه ده؟ في حاجة عمري ما شفت خطك عامل ازاي.
1: خطي حلو قوي. انا اصلا وانا صغيرة في المدرسة كنت انا اللي بكتب ال هل عايزي اقول ده على
0: يعني بليز افلطري لو ما ينفعش.
1: لا يعني صحابي كانوا بيقولي انا علشان اكتب لهم اللي هو كان الاكس اسمها كان ليها اسم كده بتاعت البيرنس.
0: شكرا. إيه؟ خلاص خلاص خلاص انا فهمت انت قصدك ما ينفعش.
1: إيه؟
0: على الهواء بعدين بعدين بعدين.
1: لا فكرني عايزي. لا انا ما كنتش بعمل حاجة غلط على فكرة.
0: كنت بتكتب لهم الاكسكيوز اللي هم ياخدوا اجازه
1: بالظبط
0: اكنك امهم او
1: ايوه اكني انا
0: ما بقولك ما ينفعش اللي انت بتقولي ده ما ينفعش حبيبتي
1: عشان خطي عشان خطي في العربي كان كده كان لازم كان كلهم ناتشف
0: خلاص يا ساره خلاص خلاص. طيب فزوره النهارده بتقول بندور على اسم ولد مكون من اربع حروف لو شلنا منه حرف هيبقى عكس كلمه عجوز. طب احنا هنصعبها عليكم اكتر لان احنا اكتشفنا ان في حلول كتيره لهذه الفزوره.
1: مش كتير, هم اتنين.
0: لا في كذا واحد.
1: أوكي.
0: المهم فاحنا لو قلنا انه بندور على اسم ولد مكون من اربع حروف لو شلنا الحرف الثاني هيبقى عكس كلمة عجوز. فمعنى كده احنا كده كده هنقول كل الاجابات. تمام. رقم اخره 3-4-3 اجابتك صح. اماني اجابتك صح.
1: ماهر اجابتك صح بس مش دي الاجابة اللي احنا بندور عليها.
0: هو قال لنا احنا ممكن نقولها بقى خلاص لان هي دي هتبقى اجابة غلط.
1: لا هي مش غلط
0: يعني مش هادي اللي احنا ندور عليها. ماشي. هو قال لنا صبحي لو شلنا الحا هتبقى صبي. فتمام برافو. بس مش هادي اللي احنا ندور عليها, احنا عملنا شوية تويست للفزور.
1: في كمان البير الاسم هو ازاي بقى.
0: انا اموت وعرف في البير وهنا ازاي. ممكن تشرح لنا لو سمحت.
1: في كمان رقم اخره 920 برضو اجابة صح بس مش دي اللي احنا ندور عليها.
0: قال لنا بدل صبحي قال لنا صبري لو شلنا الري هتبقى صبي. تمام. صباح الفل عليكم. مش ممكن الفزوريز السهله دي الحل هو كذا. بيسو برافو عليك يا بيسو.
1: اجابتك صحيحه. صباح الخير عليكم يا حلوين. انا تقى بسمعكم كل يوم وانتم جزء اساسي من يوم من يومي. بحبكم. حل الفزوره هو كذا. برافو عليكي اجابتك صحيحه.
0: ساره ابل برضو عرفت الاجابه صح وبتقول يا ساره مرضتي مرضتش اقول لك انت اكيد شبهها لما كنت صغيره.
1: خلاص بقى يا ساره قولي عادي
0: ما تقلبيش عليها المواجع. يا ساره
1: يا حبيبتي مفيش مشكله.
0: ساره ابل على فكره الاغنيه بتاعت اكسنت اللي انت طلبتيها دورنا عليها ما لقيناهاش فحاولي تختاري اغنيه كمان.
1: شوشاتة بتقول بونجور يا حلوين كذا وكذا. برافو عليكي اجابتك صحيحه.
0: طارق خليفه كان بيقول حاجه ثانيه 3-4-3. ايوه عارف الاجابه صح. طارق برافو خليفه عليك. برافو.
1: رقم اخره 3 ما تكتبوا اساميكم يا جماعه.
0: ما هو هو هي نفس الرساله نفس الرساله نفس الرساله.
1: برافو.
0: ما بتتعصبيش عليه نفس الرساله وبعتهم ورا بعض.
1: سوري سوري.
0: طيب نورين اجابتك صح جدا. بتقول فوقتوني فعلا هو ده الهدف بالظبط.
1: هاني ماهر برافو عليك. اخيرا جاب الاجابه. عمر برافو عليك. عايز تاني ولا كفايه كده؟ لا كفايه كده شكرا. صباح الفل عليكم. ممكن تقولوا لايتن صباح الخير يا ايتونيز.
0: مدرسه سعيده وسنه سعيده عليك يا ايتن.
1: صباح الفل عليكي ويومك حلو وان شاء الله تبقى سنه حلوه عليكي وصاحبي برضو. جود جيرلز وبويز. أيوة. وبعدي عن الباد بويز والباد جيرلز.
0: صباحكو قمر زيكو يا سوسو. انتي والشبح بيسو وحشتوني بقالي فتره مختفي انا ورجعت تاني ويا ريت بجد تسمعوني امير عيد لوحدي. كان معكم محمد مانجا ابو لولو.
1: صباح الفل يا مانجا.
0: صباح الفل يا ابو لولو.
1: احمد السعدي بكر وبكره تقريبا وممكن كمان تمشي معاكم. هي تاني واحده بس.
0: لا هي تاني واحده. هو في في اسم كده.
1: ايوه لا
0: في اسم في ده اسم.
1: ده صوت.
0: ده اسم بالذمه.
1: أنا
0: أول مرة أسمعه. وعايز أقولك أنت بتقول أول إجابة بتقول بكار وبكر هي التانية بكر صح. وأنا بيتهيألي لا بص يعني هي الإجابة التانية هي صح يا أحمد السعدي بس مش هو ده الاسم قوي بالاخص يعني. آه الاجابه ان شاء الله كان صباح الفل عليكم الخلايا المدمره دينا. برافو عليكي.
1: برافو عليكي. مين كمان؟
0: آه رقم اخره 939 بس ده الحرف الثالث اللي هيتشال. هو بيقول فتحي لو شلنا الحاء هتبقى فتى. احنا عايزين الحرف الثاني هو اللي يتشال مش الثالث يا جماعه.
1: طب نقول الفزوره مره كمان.
0: ماشي
1: يلا.
0: عايزين اسم ولد من اربع حروف لو شلنا الحرف الثاني هيبقى عكس كلمة عجوز.
1: اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الاس ام اس 92 10.
2: تومي وتوسن وهادي بيرجاكلي على انرجي. بس

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها.
1: الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.
2: رايحين على فين؟
3: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحى بأنرجي
3: مع سارة المنذر
2: وباسم كميل.
4: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: شكرا.
1: قولي يا استاذ تامر قول.
0: شكرا تامر. احمد شيبه دياب مصطفى حجاج ميت وش بنسمعها على انرجي 92.1 معكم باسم وساره وباسم.
1: والفزوره بتاعت النهارده كانت بتقول بندور على اسم ولد مكون من اربع حروف لو شلنا الحرف الثاني هتبقى عكس كلمه عجوز. اياد صباح الفل يا باسم وساره انتوا بتصنعوا يومي كل يوم شكرا من القلب الجواب هو كذا كذا كذا برافو عليك يا اياد. اما رقم اخره 754 بيقول بحبكوا قوي وقال الإجابة وشرح لنا الحل هيتعمل إزاي وهو مؤمن ماهر.
0: الله عليك.
1: سارة أبل عايزة تسمع دريم أون.
0: الله عليكي.
1: برافو عليك يا سارة يا أبل الأغنية دي حلوة قوي
0: بموت فيها.
1: ألبير وهنا بيقول لنا تصحيح الاسم هو كذا كذا كذا برافو عليكوا يا ألبير ويا هنا. في كمان رقم آخره 786 برافو. أحمد السعدي لحد دلوقتي ما جبتش الإجابة صح. أم محسن برافو. علي جاب الإجابة الصح. إسراء برافو عليكي. أحمد السعدي أخيرا جاب الإجابة الصح
0: الحمد لله. في كمان هاني ماهر أنت ليه مش بتقرأ الرسائل بتاعتي ورا بعضها لأن أنت الرسائل بتاعتك ما بتجيش ورا بعضها.
1: شكرا.
0: حسن رمزي لأ
1: لأ يا حسن أنت كده غيرت أصلا ترتيب الحروف فلأ لأ لأ لأ.
0: سارة أبل برضو هنشغلك الأغنية كده كده. أنا أميرة سيما سنة سعيدة عليكي وإجابتك صحيحة يا أميرة ويومك تحفة في الجمال.
1: دعاء صلاح إجابتك صح. ألبير أنا بكتب وأنا سايق الاسم هو كذا صح برافو عليكي ألبير ويا هنا عرفت الإجابة الصح.
0: في كمان
1: صح برضو
0: هشام صابر
1: أيوة
0: وبيتفرج على سيلو ريتشر.
1: أوه ريتشر ده حلو قوي بحبه قوي المسلسل ده بس معرفش مين سيلو.
0: مسلسل برضو
1: سيلو أو سايلو مش عارف الاسم الصح
0: أو
1: إيه.
0: سايلو
1: طيب يا جماعة نحل الفزورة نديهم فرصة كمان
0: فرصة اديتك فرصة أخيرة
1: ولا نعمل إيه. طب نقول الحل
0: ماشي.
1: الفزورة بتاعت النهاردة كانت بتقول بكل بساطة اللي احنا بندور على اسم ولد مكون من أربع حروف ولو شلنا الحرف التاني هتبقى عكس كلمة عجوز والإجابة الصحيحة هي شهاب لو شلنا اله هتبقى شاب.
0: برافو لكل الناس اللي جابت الإجابة الصحيحة وشغلوا مخهم النهاردة الصبح وبنحييكوا يا جماعة بنحييكوا بنقول لكم ان انتوا جاهزين ان انتوا تواجهوا اليوم.
1: انتوا كده خلايا مخكم مش منهارة ولا متدمرة
0: بالزبط.
1: فبرافو عليكم. خشوا اليوم بقلب جامد تقدروا اللي انتوا تعملوا كل اللي انتوا عايزين تعملوه
0: بأمان وسلام
1: وتنجحوا جدا في الشغل كل ده بسبب فزورة وتبقوا مديرين بسبب الفزورة
0: بس كل ده هتحققوا بسبب ان انت حليت هذه الفزورة
1: بس كده خلاص يعني.
0: طيب
1: حل تاني مثلا
0: لا خلاص
1: لا
0: الاغاني طبعا اللي طلبت كلها هتتسمع لسه في ساعة تانية فاحنا على قلبكم كده كده. عايزين نقول بقى ان احنا محضرين ساعة تحفة في الجمال.
1: انت بتكذب يا خلف
0: ده حقيقي. ولكن قبل ما نقول لك احنا هنعمل ايه في الساعه اللي جايه عايزين نروح نسمع رقص الساعه.
1: ليه بقى؟ لان رقص الساعه عندنا هنا في انرجي مختلفه
0: طبعا لاخبار ولا عناوين.
1: رقص بس
0: رقص بس ثانيه واحده رقص بقى تاني.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy.
1: نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

0: انتوا لسه بتسمعوا تاني ساعة من اصحاب انرجي، لسه مكملين معاكم لحد الساعة 10. سارة المنذر وباسم كميل. ويا سارة
1: باسم،
0: هل تعلمين ان قريب جدا ممكن مقررات الجغرافيا كلها تتغير؟
1: سمعت
0: سمعتي
1: سمعت وقريت واتبسطت

0: على الخريطة ممكن يتغير, بالأخص أفريقيا اللي هتظهر أكبر بكتير عن اللي مرسومة دلوقتي في الخرائط العادية أو اللي احنا بنستخدمها,
1: اللي هتظهر بحجمها الحقيقي.
0: في حين أن في دول ومناطق تانية زي الولايات المتحدة هتظهر أصغر نسبيا. القرار ده قدمته توجو بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وحصل على تأييد 164 دولة في الأمم المتحدة.
1: طبعا مين اللي ما وافقتش؟
0: أمريكا طبعا.
1: بالظبط كده.
0: أمريكا كانت الدولة الوحيدة اللي صوتت ضد القرار ده, وفي 6 دول امتنعت عن التصويت.
1: أوكي.
0: الحكاية كلها بقى مرتبطة بإيه يا سارة؟
1: بنوع من الخريطة اللي احنا بنستخدمها من سنين طويلة جدا اسمها اسقاط ميركاتوري.
0: أيوة.
1: اتعملت الخريطة دي سنة 1569 على إيد عالم ورسام الخرائط جيراردوس ميركاتوري.
0: الخريطة دي كانت مفيدة جدا بالأخص للبحارة لأنها بتخلي الاتجاهات والخطوط الملاحة واضحة, لكن كان ليها عيب كبير جدا أنها بتشوه الأحجام الحقيقية للمناطق كل ما تبعد عن خط الاستواء.
1: بالضبط كده. عشان كده مثلا جرينلاند ممكن تبان على الخريطة قريبة في الحجم من أفريقيا, مع أن أفريقيا في الحقيقة مساحتها أكبر من جرينلاند بحوالي 14 مرة.
0: وده خلى توجو ودول أفريقيا تطرح فكرة استخدام نوع تاني من الخرائط اسمه إسقاط المساواة في الأرض الخرائطي, والهدف منه أنه يدي صورة أقرب للحجم الحقيقي للقارات والدول. تمام؟ وزير خارجية توجو قال ان الخرائط مش مجرد رسمة بنبص عليها, لكنها بتأثر على الطريقة اللي بنفهم بيها العالم.
1: حقيقي جدا.
0: خصوصا انها بتستخدم في التعليم وبتساهم في تكوين الصورة الذهنية عن الدول والشعوب. من وجهة ومن وجهة نظره قال انه لما خريطة بتعرض احجام الدول بشكل مش دقيق, ده ممكن
1: يرسم تصورات غلط من جيل لجيل. ده اللي حصل معايا انا على فكرة. بقولك لما شفت التصور الجديد للخريطة وشفت قد ايه افريقيا هتطلع كبيرة, فحسيت اللي هو اجيبهم من بركتهم دول ولا اعمل ايه, لان بجد اديت لك كده حسيت اللي هو حسيت بشموخ كده, حسيت اللي هو شايفين افريقيا قد ايه.
0: بصي انا طول عمري اصلا بستغرب لان انا سافرت بلدين, سافرت زنزبار اللي هي في افريقيا وسافرت اليابان, والاثنين مدة الطيران بتاعهم كانت 12 ساعة. طبعا انا عارف اللي فيه عوامل تانية بتفرق في مدة السفر, بس حسيت اللي هو طب ليه انا بس بنزل تحت رايح زنزبار 12 ساعة ليه, مع ان اليابان دي بعيدة بروح قارة مختلفة تماما 12 ساعة. فحسيت اكيد لا في حاجة غلط. تمام. فده ممكن يكون مرتبط بالموضوع ده. لكن عايزين نقول حاجة مهمة جدا, ان القرار ده مش ملزم او قانونيا,
1: مش ملزم قانونيا
0: او مش ملزم قانونيا. وكمان توجو اكدت انها مش بتطالب بالغاء خريطة ميركاتوري تماما, لانها لسه مناسبة جدا للملاحة البحرية والجوية, لكن يكون في تصور أصح لحجم الدول والقارات على الخريطة عشان تبان قد إيه هي أفريقيا بجد كبيرة. لأن أنا شفت فيديو امبارح على السوشيال ميديا كان بيقول إن مساحة أفريقيا الحقيقية ممكن تساع أوروبا كلها, وممكن تساع جزء أو أجزاء تانية من آسيا. يعني ممكن تحطي اليابان في النص, ممكن تحطي مش طيب حاجات كده. فقالك لا, هي أفريقيا كبيرة قوي كحجم, هي كبيرة جدا أكبر من اللي موجودة على الخريطة بالفعل.
1: أيوة طبعا طبعا. بس امبارح كنا بنأرجي وأنا ووائل فإن هو بيقول إن أفريقيا أكبر من آسيا.
0: بصي أنا مش عايز أفتي صراحة,
1: قلت له استحالة. لان اصلا انت شايف روسيا قد ايه لوحدها. فاستحيل.
0: انا مش عارف ومش عايز افتي الصراحه, مش عايز اقول ايه اللي اكبر من ايه على الحقيقه, لان انا مش عارف. لكن طبعا العلماء بقى هم اللي هيقدروا يقرروا حاجه زي كده ويقولوا لنا في الاخر ايه الصح في حاجه زي كده.
1: يعني بس دي برضو خطوه لذيذه انهم يعترفوا بحاجه زي كده,
0: لان افريقيا برضو ليها حجمها يعني طبعًا. وليها شانها. في ايه يا جماعه, احنا بنهزر ولا ايه؟
1: طيب ده خبر مهم جدا, قلنا لازم نقوله لكم يعني تعرفوه برضو للناس بقى كمان اللي راح المدارس. قول لهم ان انت عرفت معلومة جديدة وانت رايح المدرسة النهاردة.
0: بالظبط كده.
1: سمعت فين الكلام ده؟ سمعته في
0: اصحاب انرجي
1: مع باسم وسارة.
0: بس كده.
1: لا خلي بالك احنا في التفاهم موجودين وفي الجد موجودين.
0: عيب عليكم, احنا كل حاجة بنتكلم فيها. بقولك انا من يوم الخميس اللي فات في جيش بيخش لنا على رقم الاس ام اس بيطلب بيونسي. بس
1: هو كان عيد ميلادها امبارح تقريبا.
0: لا مش فاكر الصراحه عيد ميلادها امتى.
1: امبارح يا اول امبارح.
0: بس يعني يوم الخميس طلبوا مني اغنيه لبيونسي, وهي كمان نزلت نسخه جديده من البومها بي داي احتفالا بمرور 30 سنه على الالبوم. ونزلت فيه اغاني ما كانتش نزلت خالص وقتها, يعني في اغاني حلوه اكشلي هنسمعها ان شاء الله على انرجي بس لما توصل بالسلامه. وواحده منهم دوات مع معلومة.
1: واو.
0: اسمها كويربو.
1: اوكي.
0: بس هي لسه ما وصلتناش يا شباب, فاول ما توصل هتسمعوا الاغنيه ان شاء الله.
1: كده كده الجديد كله بتسمعوه عندنا, فطولوا بالكم علينا يا جماعه شويه, طولوا بالكم.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 ب 6350 جنيه،
2: عيار 24 ب 7257 جنيه،
1: سعر الجنيه 51216 جنيه،
2: سعر الأونصة 227563 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصلوا على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد
3: 99.1.
2: المزيكا لعبتها.
4: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

نبهة دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبت

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا لاب.
3: لا تكذبي ده الريمكس دي جي ساسو ريمكس.
1: انت عارف الاغنية دي؟
3: طبعا.
4: لا لا لا
5: لا تكذبي
6: اني رأيتكما معا.
3: طبعا عارف. طب يا جماعة انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي وعايزين نسلم على عمر الوكيل اللي ظهر بيقول صباح الفل عليكم للاستفسارات.
1: ما تستبح الصبح بقى.
3: تقريبا اللي هو بيتريق عليكي اعتقد يعني.
1: ما تقول يا صبح كده يا عمري يا وكيل.
3: واش وشتة بتقول ممكن حنيت للبيت مدحت صالح او اغنية حمزة نمرة او اغنية الحمزة نمرة على زوك.
1: هي مش وشتة اللي كانت بتقول انها عايزة تسمع حاجة لتامر عاشور وقالت انه يا ريت ما تبقاش تبقى ما شايف مين.
3: لا دي سماسيمو.
1: صباح الفل عليك يا سماسيمو.
3: حتى لو هي اللي قاعدة على الميكسر النهاردة بس انا خليتها تشغلها.
1: يعني على فكره هو ده مش يومي وهو اللي مقعدني النهارده.
3: ما انت بكره مش جايه.
1: شفت بقى
3: يعني انا الحق عليا يا جماعه. بصوا يا جماعه هشرح لكم حاجه. احنا في العادي بنقعد يوم او يوم لا. يعني انا بقعد حد وتلات على الميكسر وساره بتقعد اتنين واربعه. بس ساره النهارده سوري الاسبوع ده هي اللي عليها الدور تنزل يوم الخميس. فانا قلت لها ساره مش انت بكره مش جايه؟ قالت لي اه. قلت لها طب اقعدي انت النهارده على الميكسر. قالت لي ليه؟ قلت لها حابه تقعدي 3 4 خميس على الميكسر. قالت لي تصدق معاك حق. يعني في الاخر
1: انا ما قلتش تصدق معاك.
3: يعني في الاخر
1: انا سكت.
3: يعني في سكتي عشان فهمتي اللي انا بعمل كل ده عشان مصلحتك مش مصلحتي.
1: ماشي اوكي
3: فاهمه قصدي.
1: فاهمه قصدك.
3: مصلحتك
1: احنا
3: مش
1: ليه
3: مصلحتي.
1: ليه بننشر اور
3: انت اللي عملتي كده على الهواء عشان انت عايزه تطلعيني شكلي وحش على الهواء فقلت لازم اقول الحقيقه.
1: انا ما اقول انا على فكره مش دي الانتنشنز.
3: ما حتى لو مش دي الانتنشنز
1: دي
3: كل الانتنشنز ده اللي بيبان.
1: طيب قولنا خبر ايه ده؟ في ايه هتموت؟
3: شرقت منك الله يسامحك. طيب هو مش خبر. النهارده في يوم اسمه فايت بروكراستينيشن داي. هتقولوا لي ايه بس من الكلمه الثانيه اللي انت قلتها دي عشان انا شخصيا ما كنتش عارف معناها. بروكراستينيشن يعني تاجيل عمل اليوم الى الغد. تمام. يبقى في حاجه كده المفروض تعملها النهارده وتفضل تاجلها تاجلها تاجلها تاجلها. فالنهارده بقى هو اليوم انك تكافح وتحارب التاجيل الحارب التأجيل الحاجات اللي انت لازم تعملها لبكرة وتعملها النهاردة فعلا. وكل واحد بيت او راجل بيشتغل او حتى اطفال بيدرسوا في حاجة كده دايما بيأجلوها له بكرة بكرة بكرة. ان شاء الله اعملها بكرة بكرة بكرة.
1: عندي سؤال.
3: نعم.
1: انت ليه قلت ست بيت ما قلتش ست عاملة؟ يعني ليه قلت ست بيت راجل بيشتغل؟
3: عشان كان قصدي على الستات اللي دايما بيكون وراهم شغل كتير في البيت وبيأجلوه لبكرة.
1: طب ما لسه في ستات بتبقى ممكن تبقى مأجلة.
3: سارة مش موضوع دلوقتي فيمينيزم خالص. ما كانش ده قصدي. ما تحوريهوش عشان تطلعي شكلي وحش برضه.
1: لا انا
3: انت عارفه ان انا اكتر واحد يعني سبورت للوومن وومن رايتس.
1: ماشي يبقى ست بيت او ست بتشتغل
3: وراجل بيت او راجل بيشتغل كده تمام.
1: ايوه
3: او عيل بيت او عيل بيشتغل كده تمام.
1: ايوه
3: عشان انكلوسيفيتي وبتاع.
1: كمل.
3: تمام. فيا جماعه النهارده هو اليوم اللي بيشجع الناس اللي هم يحاربوا البروكراستينيشن او يحاربوا تاجيل عمل اليوم الى الغد. تمام. وانا بسألكم عن الحاجة بقى اللي انتوا عارفينها كويس قوي اول ما انا قلت كده بروكراستينيشن. في حاجة مختلفة وبتختلف من واحد لواحد دايما بتأجلها لبكرة وممكن في الاخر ما تعملهاش اصلا. ايه هي الحاجة دي بقى؟
1: عندي حاجات كتير.
3: اما انا عارف انت حياتك كلها مؤجلة اصلا.
1: عندي لستة. I have a list.
3: يعني انا كده كده اكيد يا سارة عايز اعرف اللستة بتاعتك بس عايز اعرف اكتر الليسته بتاعت المستمعين.
1: فاهمه قصدك.
3: فاهمه قصدي.
1: مش مهتم تعرف الليسته بتاعتي.
3: خالص. عشان اعرفها خلقه.
1: ايوه فاهمه قصدك برضه. طب يا جماعه بما ان بس مش مهتمين ابعتوا لنا كده ايه الحاجات اللي انتم مأجلينها
3: دايما بتأجلوها.
1: بس مش الحاجات حاجه مهمه قوي يعني.
3: ما انا قلت لك ما انا قلت وانا بتكلم في حاجه انا متاكد اللي هي نورت في دماغ كل البني ادمين اللي بيسمعونا دلوقتي اول ما قلت الحوار ده.
1: يعني
3: في حاجه بتختلف من واحد لواحد.
1: عايزين نعرف الحاجه دي بالنسبه لك ايه. عشان هل مثلا لما نسمع مثلا الحاجات بتاعتكم فنشوف ان احنا مثلا حاجتنا ممكن تبقى تافهه شويه. انا بتكلم عن نفسي طبعا.
3: بصي هو كده كده مفيش حاجات تافهه ومفيش حاجات مهمه. كل حاجه بالنسبه لاي شخص مهمه. لو سمحتي ما تقلليش من.
1: مش بقلل انا بتكلم عن نفسي.
3: لو سمحتي ما تقلليش من الحاجات اللي انت المفروض تعمليها وبتاجليها لان هي اكيد مهمه بالنسبه لك او اكيد مهمه لبيتك.
1: هي لو مهمه بالنسبه لي مش هاجلها على
3: فكره.
1: يوه بقى. يعني
3: خير انت عامل شر انت
1: لا. هي لو مهمه قوي هعملها.
3: طيب انتوا فهمتوا السؤال يا جماعه. رقم الاس ام اس هو 9210 ويا ساره يا ابل انبسطي دريمون اير سميث.
1: ساره ابل وساره المنذر هتبسطي
3: وانا كمان بحب الاغنيه دي جدا.

0: لسه بقول بس وحشنا قوي روك كلوك يا جماعه.
1: هو وحشنا كلنا يا ساره، بس انت متاكده ان انت عايز تقولي المعلومه دي على الهواء؟
0: وحشني قوي روك.
1: هتلاقي رساله جايه لك دلوقتي على الواتساب.
0: ايوه لا خلاص بقى كفايه لعبتك عربي، رجعوني روك كلوك يعني بجد، عايزه روك كلوك تاني، مش عايزه لعبتك عربي بجد. ده رداء عاجل
1: يا ستار يا رب
0: بجد، انا عايزه ابقى في الحته اللي انا بحبها
1: ان شاء الله
0: يا رب والنبي بقى
1: ان شاء الله.
0: معلي
1: المهم. طيب يا جماعه النهارده هو الفايت بروكراستينيشن داي، او انك تحارب تاجيل عمل اليوم الى الغد، وبنسالكوا
0: ما هو الشيء
1: اللي اول ما قلنا السؤال ده
0: جه في دماغك
1: ايوه
0: وقلت ايه ده يا لهوي، ده انا فعلا الموضوع ده لازم اخلصه النهارده مثلا او اخلصه خلال هذه الايام المقبله،
1: لكن بتفضل تاجل في يوم بعد يوم بعد يوم. حسن رمزي قال الاجابه اللي كلنا كلنا بنعملها،
0: عمل رجيم.
1: يفضل يأجله على طول. أنا فاهمة كويس قوي، أنا عدت حياتي كلها أجل عمل رجيم، مع أن حياتي كلها تقريبا بعمل رجيم، أنا زهقت أصلا منه. لكن الحمد لله
0: الحمد لله ربنا نجدها الموسى أساسا.
1: الحمد لله.
0: يعني هو القعدة على الميكسر مؤلمة للدرجات دي. خالد مختار، هل أنت خالد مختار صاحبنا ولا أنت خالد هل أنت خالد مختار الانفلوينسر ولا أنت خالد مختار عادي؟
1: لا يا جماعة بصوا، هي القعدة على الميكسر مش مؤلمة، بس بالأخص لما تبقى لسه صاحي من النوم على طول، وتبقى زراير كتير قوي قدامك وأغاني SMS، تحس ان لا مش قادر اشغل دماغي على الصبح دلوقتي خالص.
0: بس يعني اكل العيش ساور. للاسف الزيارات العائليه دايما متاجله مع انها صله رحم، ده رقم اخره 115
1: حقيقي عامه.
0: فاهمه قصدك قوي.
1: انا عايز
0: بيبقى في دايما ايام اللي هي الويكندز بتبقى بنحاول ان احنا مثلا نقضي حتى ساعه، يعني نتغدى مع بعض، نتعشى مع بعض.
1: أسف. مش دايما. انا عايز اسمع تامر حسني، انا مش عارف اتغير، كل ما اقول هتغير تحصل حاجه ترجعني عن اللي انا ناويه. ده عمرو الوكيل. هل انت قصدك برضو ان دي حاجة بتأجلها انك تتغير؟ هل انت شايف ان في حاجة معينة نفسك تغيرها وكل شوية بتأجلها؟
0: بس للأسف يا عمرو هحب اقولك ان احنا سمعنا تامر حسني.
1: بس هو جاي متأخر عمرو الوكيل.
0: بالظبط كده. عمرو الوكيل برضو عايز اسمع هو باستانك ذا ريزن،
1: وانا عايز اسمع فلولي كده.
0: ماشي نسمع كل اغانيكوا طبعا. انا كده كده الاغنيه اللي هو طالبها بحبها قوي برضو، الاغنيه اللي انت طالبها يا باسم انا معرفوش، فهنسمعها مع بعض. ممكن اسمع اغنيه كله ايه قال لي ايش معنى هو قال لي يا جماعه ما بتكتبش الف
1: خلاص مش هنعلمهم لغه عربيه
0: قال لي بتكتب قاف الف
1: مش هنعلمهم لغه عربيه دلوقتي يا استاذ صالح.
0: هو يا جماعه مش هنبقى احنا قاعدين على الميكسر اول ما نصحى من النوم ومش فاهمين حاجه وكمان بنحل طلاسم يعني فاهمين، خلينا بس رحيمين ببعض اكتر.
1: لو سمحت.
0: ماشي.
1: في علي كمان بيقول انا الحاجات اللي دايما باجلها بتبقى المذاكره. اوعى تعمل كده يا علي، عشان كله هيتراكم عليك قبل الامتحان باسبوع ومش هتعرف تلم المنهج.
0: بنتي بتعمل كده
1: يا ستار يا رب.
0: تفضل مهويه على نفسها جدا طول السنه، واخر اسبوع او اخر كام يوم بتبقى قاعده لازقه بقى جلود بقى في الكرسي.
1: بس الحمد لله درجات مريم كويسه.
0: الحمد
1: يعني الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله، لان اي حد تاني بيعمل كده درجاته مش تبقى كويسه خالص.
0: فاهمه قصدك.
1: خالص انه خالص
0: يا رب بس يعني نخلص السنه دي على خير.
1: انت عارفه انا من اكتر الحاجات اللي انا دايما باجلها ايه مع انها مهمه جدا؟ المكالمات المهمه. يعني مثلا لازم اكلم البنك علشان اقول له يعمل 1 2 3 في الحساب بتاعي. بفضل اجل فيها. لازم اكلم
0: إيه مش... كمان.
1: لازم اكلم حد كلاينت مهم قوي لازم اكلمه عشان اتفق معاه على 1 2 3 بفضل اجل فيها. معرفش ليه. معناها حاجات حاجات التافهه تلاقيني بعملها في ثانيه. لكن المكالمات المهمه اللي لازم تتعامل لا لا لا كمان ساعتين.
0: بس برضو المكالمات دي بقت يعني انا اصلا
1: تقيله على القلب برضو.
0: يعني حتى الصحاب بقت تقيله على يا لسه ستار. هرد
1: يا
0: على
1: يا ستار يا رب. لا انت كده حاله خاصه
0: خاصه جدا فنانه انغام. في حد بيقول عاوز اعمل تشيك اب علشان مش بعرف
1: اسوق بالليل
0: بسبب اللايتنج وخايفه وخايف اخد الصدمه.
1: عمر
0: ده عمر برضو.
1: لازم تعمل كده علشان لو في مشكله في النظر نحلها بسرعه وما تكبرش. سمسيمو بتقول الحمد لله يا رب في عادة أو طبيعة إني أكتر حاجة نفسي أجلها هي أول حاجة بقوم أعملها، وأكتر حاجة بخاف أواجهها هي أول حاجة بواجهها. سقف سمسيمو.
0: الله عليكي والله ده إيه اللذيذة دي، سقفة عادية مع سقفة إلكترونية.
1: بس سمسيمو أكيد في حاجة بتفضلي تأجليها، فلو سمحتي قولي لنا.
0: طيب بعتوا لنا أكتر على رقم الأس أم أس 9210
1: يا جماعة. ما حدش يقول لنا ما بنأجلش حاجة، ما تبوظوش الفقره لو سمحتوا.
0: بعد اذنكم.
1: 9210 ده رقم الاس ام اس. من اللاشيء بقت

0: نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.
1: كنت حاسة قوي اللي انا بقوله.
2: خدت بالي. طب انتي مجهزة الحنجرة؟ مريم.
1: لا هي الفكرة، بس عارف ان انا بنزل قبل مريم.
2: طب في البيت؟ طيب خش يا زكري. لا ما نعمي.
1: ايه ده؟ لا ما خلاص بقى، خلصنا الفقره دي من زمان.
2: بجد؟ هي بتخلص امتى؟
1: بتخلص في مثلا
2: تالت اعدادي
1: تقريبا.
2: يا ستار يا رب، ده كتير قوي. يعني 5 سنين ابتدائي وثلاث سنين 8 سنين بعد ما يخشوا المدرسه. يا ستار، انا مش فاكر امي بطلت تذاكر لي امتى.
1: انا اصلا ما بذاكرش المريم من زمان جدا، لان كان في خناقات كنا بنخسر بعض يعني.
2: بجد؟
1: طبعا.
2: اوكي.
1: طيب اعمل ريفرش كده بعدين.
2: طيب انا بقالي 20 سنه مأجل نزول الجيم ومكمل الحمد لله، ثابت على مبدئي.
1: عمر انت رفيع قوي برضو
2: يعني، ما هو لازم ينزل الجيم يعمل عضلات برضو.
1: يعني انت محتاج، يعني انت اصلا لو قررت ان انت تعمل الفقره دي انت هتبسط قوي، لان انت اصلا هتعمل جسم في منت
2: بسرعه جدا. يا بختك يا بختك يا بختك يا عمر يا وكيل.
1: سماسيمه بتقول زيك يا باسم، بأجل المكالمات فعلا. ده دي سماسيمه.
2: خديجه حازم او خديجه حازم بتقول اني اقوم اجهز علشان انزل.
1: ده انا دي قصه حياتي.
2: امال انا بضحك ليه؟
1: ده في العادي عامه يعني. يلا يا ساره هننزل. اكيد انا جاي ننزل
2: تيجي بعدها ب3 ساعات
1: بالظبط. في ساره ابل كمان كاتبه
2: فور ريل، انا عمري ما باجل اي حاجه، از اولويز انا دايما بكتب كل حاجه لكل يوم عايز اعملها. طب صدقيني برافو عليكي، بس ما بوظلناش الفقره. شكرا.
1: برافو عليك.
2: طب انت يا ساره بقى ايه الحاجات اللي بتاجليها؟
1: لا في هم اتقالوا كتير يعني، مثلا مكالمات ما بحب ما ممكن اجلها عادي. ردود على
2: ده كده كده كلنا عارفين ده.
1: مش باجلها بس بجاوب في سري.
2: انت بتمحيها حبيبتي. مش بتاجليها، انت بتمحي اصلا اوبشن اللي انت تردي على الناس. كمل.
1: باجل برضو باجل برضو نزول، يعني دي من اكتر، دي من عاداتي المعروفه يعني. يعني مش باجل النزول بس اللي هو باخر نفسي دايما. فاهم حاجه؟ بس الحاجات المهمه اكيد بعملها في مان هاجو باكل بيتزا وبرجر. بس يعني الحمد لله على كل شيء، ما عنديش حاجه باجلها الحمد لله.
2: ركت بدا ما انت قلتي لسه طويله.
1: ما انا خلاص اتقالت بقى يعني، حاسه اني زهقت مش قادره اتكلم في الموضوع ده خلاص.
2: تصدقوا تأمني بالله عيب.
1: لا اله الا الله.
2: عيب.
1: لا ليه؟
2: يعني انا عامل مجهود ومطلع الموضوع عشان في الاخر ما تعرفش.
1: لا انا كده كده قلت
2: خلاص يا ساره اطلعي بالاغنيه
1: دي روحي.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا المزيكا لعبتها
3: لعبتها. اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر، على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
5: تحت أمرك.
4: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. رجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية اليس الترا ليد.

0: زي مش قادر افهم
1: صح؟
0: معرفش مش فاكر طبعا
1: هي.
0: طيب تمام لو انت شايفة اللي هي تمام انا مش بتاري انا بتكلم جد لو انت لو انت فاكرة اللي هي
1: دي شيرين
0: يبقى انت صح.
1: ايوة والله انا متأكدة.
0: النهاردة يا جماعة هو الفايت بروكراستينيشن دي او انك تحارب انك تأجل عمل اليوم الى الغد. وكنت بسألكم ايه الحاجة اللي دايما بتأجلوها للغد. فشوشتة بتقول اي حاجة ليها علاقة اني اروح مكان زحمة وتحتاج اقعد وقت طويل مستنية دوري وعارفة ان التعامل مع مقدم الخدمة متعب أأجلها على قد ما أقدر أو لو ممكن حد يعملها بدالي.
1: فهم قصدك جدا بس أنا للأسف الحاجات اللي بتبقى ليها علاقة ببنتي بروح أعملها حتى لو فيها اللي أنت بتتكلمي فيه. الحاجات اللي ليا أنا بقى دي اللي بأجل.
0: لا مش مشكلة بس عشان خاطر بنتي تمام. سارة أبل باسم يعني ما يبقاش في شفافية عشان التوبيك. لا في شفافية بس مش عشان تبقي شفافية تبوظي لي التوبيك يا أستاذ سارة.
1: ما تبوظيش التوبيك يا سارة.
0: جاوبي يا سارة أبل وخلاص. طيب. بس برافو عليكي اللي انت مش بتأجلي حاجه.
1: ايوه برافو عليكي. طيب للاسف الشديد الحلقه خلصت ولكن ما تزعلوش ولا تيأسوش هنكون معاكم بكره.
0: باسم هيكون معاكم بكره.
1: انا لا مش هكون معاكم بكره. ليه؟ لان بكره اول يوم مدرسه لبنتي فلازم ابقى موجوده. فبكره is the first last day فاي هاف تو بي ذير
0: عشان اخر سنه ليها يا جماعه.
1: فبس
0: هتخش الجامعه هيبقى في فيرست دي جامعه برضو ان شاء الله.
1: بس مدرسه برضو
0: فاهم.
1: قطعنا شوط مرعب.
0: ايه رأى هتخلص.
1: المهم يعني فبس ما يكون معكم بكرة في نفس الميعاد وانا اكون معاكم
0: بعاكم
1: اكون بعاكم يوم الثلاثاء بعون الله. من بعدين على طول هتسمعوا ملكة كل المواسم الفنانة القديرة ملكة الترتر والبروبروق سلمى قاسم.
0: طيب يا جماعة زي ما صار قلت لكم كل حاجة يبقى نشوفكم بكرة او اشوفكم بكرة على خير ان شاء الله في نفس الميعاد من 8 ل 10 الصبح. كنا معكم سارة المنذر
1: باسم كاميل
0: الى ان التقي بكم غدا.
1: بنحبكم قوي قوي. 5 و5 هو on you.
0: ما بوزيش الأغنية سكوتي.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا اللي لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم

في الله. طيب تعالوا نشوف كده الجو ايه اخباره. مبدئيا النهارده درجه الحراره العظمى في القاهره 34 والمحسوسه هتبقى 36، اما في السواحل الشماليه الغربيه العظمى هتبقى 30 والمحسوسه 33. والنهارده الجو لطيف الصراحه، والمفروض الاسبوع ده عامه الجو هيبدا بقى ايه يتغير تدريجيا، بس هقول لكم ايه اللي بيحصل. النهارده زي ما قلت لكم العظمى 34، هنيجي بكره بقى العظمى هتزيد لها 3 درجات وهتبقى 37، بعدين يوم الثلاث هتنزل درجة هتبقى 36، ومن يوم الأربع هتبدأ بقى تنخفض تدريجيا. يعني من يوم الأربع لحد الأسبوع اللي جاي بنتكلم إنه درجة الحرارة العظمى هتبقى ما بين 32 ل 34، وفي أيام في النص هتبقى 33 وهكذا. فده معناه إيه؟ معناه إن الصيف بيخلص تقريبا. مش عارفة، بس يعني خلاص تدريجيا الحر اللي هو القوي قوي ده بيروح. يمكن بكرة هيبقى أحر يوم أصلا في هذا الأسبوع، يمكن بكرة وبعده كمان، ولكن بعد كده الجو هيبدأ ينزل درجات الحرارة لحاجة لذيذة. الصغرى بقى بنتكلم في العشرينات، يعني بنتكلم مثلا في أيام 21 أيام 22، فده برضو لذيذ بقى، فيه لسعة معينة كده في الهواء بالليل. يعني الناس اللي بتحب بقى الأجواء الخريفية، الخريف دخل علينا هو وبيمهد لنا الموضوع واحدة واحدة، وده بيبقى جو لذيذ بالنسبة لمحبين الصيف. طبعا في حالة حزن وكده، بس مفهوم جدا. الجو برضو الفترة دي ولا منه خريف ولا منه الصيف اللي بيحرر اللي بيخنقنا ده، فنستمتع بقى بالجو اليومين دول لأنه بجد هيبقى لذيذ قوي.

0: طيب تعالوا بقى نقرا شويه اس ام اس كده. في احمد السعدي بيقول ايه؟ ايوه هيو بصوت ايمان السيد. مش فاهمه الكلمه الثانيه، هل انت كتبها صح ولا انا قريتها غلط ولا ايه اللي بيحصل؟ بس صباح الفل يا احمد يا سعدي. مانو بيقول صباح الخير يا نجمه. صباح الفل يا مانو. في رقم اخره 939 ده عمر. عمر ما تسجل اسمك صح، انت اسمك متسجل 5 و4 علامات استفهام و1978 و3 علامات استفهام، فده معناه ايه ده مش عارفه، ولكن سجل اسمك مره تانية واكتب او ام اي ار علشان يبقى اسهل بكتير قوي ان انا اعرف انت مين. وعايز اغنيه اجيب لك ايه اللطيفه، حاضر عينيا هسمعها لك. في عندنا دياب بيقول صباح الخير سلمى، عاوز اسمع حاجه لابو الليف. يا بقالنا كتير قوي اكيد ما سمعناش حاجه لابو الليف، حاضر هدور كده لو لقيت حاجه هلعب لك. في سالم شاكر بيقول ايه بس لا ده كلام تقيل بقى، بيقول صباح معطر برائحه ازهار الدراق الدراق الخوخ. اوكي ماشي، الدراق وكاتب بين قوسين الخوخ. المبهجة عليكي يا متألقة في كل المواسم بين قوسين سلمى قاسم. اغاني ايه لن نختار او اطلب منك انتي ان تختاري، ولكن هذه الرسالة طارت عبر اثير انرجي اليكي لكي تقدم لك بعد اسفي واعتذاري وشكرا. سالم شاكر صباح الفل يا سالم، الموضوع كبر ليه؟ ايه اللي ودانا هنا؟ بس صباح الفل، ويعني كل مره بتبعت لي ازهار اروع من اللي قبلها. في كمان حازم بيقول لوما صباحك ورد يا رب، ويك اندك كان ايه؟ عاوز منك احمد منيب يا ليلى عودي. صباح الفل يا حازم. بص يا ليلى عودي مش موجوده، بس انا اخترت لك حاجه تانية لذيذه لاحمد منيب برضو ونسمعها بعد الاد بريك. ولكن ويك اندي كان عامل ايه يعني؟ انا بقى عدى الحمد لله، عدى على خير. ما قلت تسالي السؤال ده، حد قال لك حاجه ولا يعني كانش ألز ويكند؟ بس الحمد لله الحمد لله قدر ولطف. طيب 9200 رقم الاس ام اس، قولوا لي بقى حابين تسمعوا ايه النهارده. زي ما انتم شايفين كده تنوع تنوع في الاغاني، ما فيش مود معين اللي نفسكم تسمعوه هنلعبه على طول، فابعتوا لي على 9200.
1: الدراسه قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليله ده مش هينفع. انرجي بتقول لك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. انت شغال لنفسك. ديجافو. Every step is a statement.

للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب عايز اسلم على سالم شاكر بيقول ايه رايك يا سلمى في رسالتي الاخيره ليكي، يا رب تتقبليها بصدر رحب من مستمعك الدائم سالم شاكر، وشكرا جزيلا على كرمك. ربنا يخليك يا سالم، والله شكرا ليك انت يعني دايما بعت مسجز لذيذه كده. في هاني فتحي بيقول صباح الفل على احلى اذاعه واجمل مذيعين واجمل سلمى قاسم، ممكن رامي صبري وبحكي لك عن الايام. حاضر طبعا يا هاني، صباح الفل والاغنيه جاهزه. في كمان مصطفى الضوي بيقول صباح الفل والياسمين يا لومي، ممكن اسمع هوتل كاليفورنيا ولو مش موجوده يبقى شارموفرز. صباح الفل يا مصطفى. لا كاليفورنيا موجودة وشارموفرز موجودين برضو، بس حسن احنا لسه سمعين هوتل كاليفورنيا يوم الاربع او الخميس تقريبا، فممكن نجدد ونسمع حاجة لشارموفرز، فاختر لنا حاجة لذيذة كده ونسمعها على طول. في رقم اخره 017 مش فاهمة اي حاجة، مش فاهمة خالص، دايما بتبعت مسجز انا مش فاهمها، مش فاهمة ايه مصدرها ايه هدفها، فيعني وضح لي لو انت بتتكلم في حاجة معينة يعني. طيب اغنية من الاغاني اللي طلبت على الرقم لازم اس من ايه ده، تصدقوا عمر سجل اسمه تاني علشان انا بقول الرقم الاخر 939 وبعدين في حاجة منتل بتحصل بفتكر ان ده عمر فبقول له يا عمر، فسجل اسمه دلوقتي اللي اخر رقمه 939، هو كتب كده، كتب بالفرانكو اللي اخر رقمه 939. طيب مش اللي هو عمر يعني، ماشي يا عمر حاضر، الاغنية اللي انت طلبتها جاهزة وهنسمعها دلوقتي حالا، واللي نفسه يسمع حاجة يبعت لي على 92 100.
2: حبيبتي وحشتيني، اجيب لك ايه وانا جاي؟

جماعة انتوا عارفين انا اول مرة اسمع اغنية اجيب لك ايدي بجد, وسياق الاغنية في الاول خلي بالكم لما كان في مكالمة تليفون كده وواحد بيقول لها حبيبتي وحشتيني اجيب لك ايه وانا جاي, هو واضح انه بيتكلم عادي كاجوال انه هو مثلا جاي من السفر او كده او رايح يقابلها فبيقول لها اجيب لك ايه وانا جاي, هو بيتعامل عادي انه مفيش حاجة, فهي بقى دخلته في قصة بقى وقعدت تعاتبه وتلومه وواضح انه هو ايه قاعد في نعيم الجهل مش فاهم ان في مشكلة, فهي بقى ده انت جيت تعالى بقى اقول لك بقى هاتلي مخدة حط راسي عليها نام وهاتلي قلب يزعل بس يصفى اوام وهاتلي بقى حبايبنا من تاني والعمر من الاول والجيرة والصحبة ايه ده ايه ده في ايه يعني هو للدرجات دي هو مش مستوعب ان في مشكلة وبيكلمها عادي جدا ايه حبيبتي اجيب لك ايه وانا يعني عادي ولا كان في حاجة حصلت, وواضح ان هو يعني مبهدل الدنيا للدرجات دي ما مش عارفة غريبة جدا بس يعني الاغنية لذيذة لسه بقول لكم بكتشفها معاكم دلوقتي من اول وجديد. طيب بصوا بقى انا لقيت دلوقتي معلومات مهمة جدا وهي إجابات لأسئلة معينة كانت بتبقى في دماغي أو مش أسئلة على قد ما هو كان بيبقى إحساس عندي, لقيت إجابة عن إنه ليه في ناس بتحب تتغطى في الصيف حتى لو الجو حر وهي حرانة ومش طايقة نفسها ولكن الغطى هو رقم واحد عندها أثناء النوم. فقبل ما أقول لكم هذه المعلومات عايز أسألكم هل أنتوا من الناس اللي بتتغطى في الصيف حتى لو أنتوا حرانين ولا خلاص الجو ساقع فبنتغطى بحاجة تقيلة الجو حر خلاص ما بنتغطاش؟ عايز أعرف بجد إجابة الموضوع ده عشان عايز أعمل إحصائية هنا على الضيق كده في شفت الصبح أفهم هل في ناس كتير فعلا بتبقى لازم ان هي تتغطى في الصيف حتى لو الجو حر ولا لا. ده اول حاجه. تاني حاجه بقى هجيب لكم خلاصه هذا الموضوع لان الموضوع طلع ليه بعد نفسي يعني الموضوع مش هزار يعني. فابعتوا لي على 92 ما يقولوا لي هل انتم من الناس اللي لازم تتغطوا وهم نايمين حتى لو الجو حر ولا لا, ابعتوا لي حالا.

طيب عايز اسلم على يحيى بيقول لازم حتى لو في الحر بعمل التكييف على 21 واتغطى. ده يحيى هو ادي اول حد من الناس اللي لازم تتغطى ان كان الجو عامل ازاي. في حازم بيقول لو التكييف برد بزياده اكيد, لكن غير كده يبقى زهق طبعا ومفيش نوم. زهق ومفيش نوم قصدك من الحر يعني؟ اوكي, يعني انت عادي لو الجو حر مش هتتغطى. اوكي, ادي حد هو طلع بره الموضوع. في بقى رقم اخره 724 بيقول انا لازم اتغطى فعلا حتى لو الجو حر نار. مفهوم جدا. ندى بتقول صباح الفل يا سلومة, انا مش بحس بالامان طول ما انا مش متغطية. صباح الفل يا ندى, وفهمكي جدا, فهمكي جدا جدا موضوع الامان ده. بصوا حتى برضو عمر اهو بعد بيقول اهم حاجة هو الغطا, بحس انه بيعزلني عن العالم ونوع من الامان برضو. تحفة. مانو بيقول لو الجو حر بس. اوكي, لو الجو حر بس ممكن تنام من غير غطا. اوكي, يعني دلوقتي في اتنين ممكن يناموا من غير غطا, وفي كام بقى؟ في اربعة لازم يناموا بغطا, وفي منهم اتنين اللي هم ندى وعمر اتكلموا على نقطة مهمة قوي, وهي فكرة الاحساس بالامان, ان هم بيحسوا بالامان وهم متغطين. احب اقول ان انا بضم صوتي لصوت ندى وعمر والرقم اللي اخره 724 والشباب ويحيى وكل الناس دي. ليه بقى؟ انا كنت دايما مش بعرف اشرح الاحساس اللي انا بحسه, بس انا فعلا زي ما عمر قال انه انا بحس ان فكرة ان انا متغطية ده انا كده بنعزل عن العالم الخارجي, ويلا بقى ندخل في البابل بتاعت النوم. فدي اول حاجة. تاني حاجة ان ما عرفش ليه لما مش بكون متغطية بحس بالخطر, يعني بحس ان انا في سيناريوهات في دماغي خطيرة. مع انه مثلا يعني نفترض ايه السيناريوهات السيئة اللي ممكن تحصل وانت نايم؟ مثلا ان انت مثلا يخش حرامي البيت مثلا. طب ما الحرامي كده كده هيسرق يعني في كل الاحوال سواء انت متغطي او لا, فايه الفكره؟ وبعدين يمكن واحنا اطفال مثلا كنا لو بنخاف من المجهول, نخاف بقى من العفريت, نخاف من القطه السوداء, نخاف من الحاجات دي. برضو عادي يعني لو العفريت طلع لي او القطه السوداء طلعت لي وانا متغطيه ممكن يأذوني برضو عادي, بس هو في احساس داخلي كده غريب بالامان الناس بتحسه وهي متغطيه. احب اقول لكم بقى انه ده ما طلعش احساس وهمي او حاجه احنا بيتهيأ لنا. ممكن طبعا يبقى في تصعيد من المخاطر اللي احنا بنبقى خايفين منها فبنحمي نفسنا منها بان احنا بنتغطى يعني, ولكن بجد الموضوع طلع ليه تأثير نفسي وحاجة دراسات يعني أثبتتها. أقول لكم عليها بقى بعد هذه الأغنية, علشان دياب بعت لي كذا مرة بيقول لي أبو الليفة أبو الليفة. حاضر أبو الليفة هو أغنية جاهزة, بس دي كينج كونج 2 مش كينج كونج العادية, عشان العادية مش موجودة والألبوم ده مش موجود. فهلعب لك بقى إيه كينج كونج 2. في إيه؟ ليه كينج كونج كينج كونج كينج كونج 2.

طيب يا جماعة، سالم شاكر بيقول والله سلمى أنا بعرف ناس بيتغطوا حتى في الصيف، والمبرر عندهم إنهم كده بيحافظوا على صحتهم، لكن أنا ما بتغطاش إلا في الساعات المتأخرة من الليل. صباح الفل وشكرا. صباح الفل يا سالم. عامه حفاظ على الصحة دي جديدة، يعني أول مرة أسمع هذا المبرر، ولكن تعالى نفهم بقى العلم بيقول ايه، او بيحللوا بقى الموضوع ده ازاي. الدراسات بيقولك ايه؟ بيقولك مع اننا في عز الصيف والجو حر، وفي ناس اول ما بتدخل تنام بتشغل التكييف او المروحة وتتغطى، ماشي مفهوم او لا يعني بص هقولك السيناريوهين. اول سيناريو ان الناس تشغل التكييف او المروحة وتبعد الغطى خالص عشان هي حرانة، يا اما تشغل التكييف عالي وتتغطى، يا اما مش لازم مشغلة التكييف عالي بس هي لازم تتغطى. يعني كونسبت الغطا ده موجود، يعني حتى لو مثلا في مروحه او كده واللي هو يدوب يعني ملطفه الجو بسيط، لا انا لازم اتغطى حتى لو انا برضو هبقى حران. فبيقول لك بقى الخبراء بيقولوا انه الاحساس بالتغطيه ده ممكن يساعد الجسم على الاسترخاء ويقلل التوتر. ليه بقى؟ بيقول لك لما الجسم بيحس بضغط الغطا عليه ده ممكن ينشط جزء من الجهاز العصبي المسؤول عن الراحه والهدوء، وعشان كده ناس كتير بتحس بالامان والاسترخاء بمجرد بس ما تتغطى حتى لو درجه الحراره عاليه وحتى لو هي حرانه. بيقول لك في دراسه اتعملت سنه 2011 من قسم التخدير في جامعه كاليفورنيا، بتقول ايه بقى؟ بتقول انه ارتبط استخدام الاغطيه بتخفيف الالم المزمن وتحسين جوده النوم، وكمان في ابحاث اشارت انه في امكانيه ارتباط ما بين الغطاء وما بين تحسين الحاله النفسيه عند بعض الناس، خصوصا اللي بيعانوا من القلق والاكتئاب. وبيقول لك ان في باحثين تانيين برضو من جامعات مختلفه في استراليا قالوا ان الاغطيه ممكن توفر احساس بالهدوء والاسترخاء الجسدي، ولكن في نفس الوقت رغم ان بصوا جايبه لكم دراسات اهي معموله من 2011 وفي كاليفورنيا وفي استراليا ومش عارف ايه، بيقولك في نفس الوقت برضو مفيش أدلة علمية كفاية تثبت ان استخدام الغطاء مفيد لكل الناس خصوصا الأطفال. ليه بقى؟ لان بيقولك في أطفال مثلا لو عندهم اضطرابات زي فرط الحركة او تشتت الانتباه او كده، ممكن موضوع الغطاء ده يكون مزعج بالنسبة لهم. لكن هي مش عارفة اتكلم النهاردة دي بجد في ايه. هي الدراسات اللي اتعملت في الجامعات اللي قلتلكوا عليها دي كانت على البالغين، فالبالغين تمام اللي بيشتغل معهم الموضوع ده، خصوصا كمان زي ما قلتلكوا اللي عنده قلق او اكتئاب بيحس فعلا انه لما يتغطى ده بيحسن نفسيته، ولكن على الاطفال ده ممكن ما يكونش بيشتغل بنفس الطريقة. يعني فلو حد بقى مستغربك ان انت ليه بتتغطى وانت حران، فلا الموضوع طلع لي سبب، وانا بتغطى وانا حران علشان انا بحسن حالتي النفسية بس كده. شكرا، اجابة رائعة ونموذجية.

0: طيب يا شباب، بصوا بقى دلوقتي مانو طالب أغنية كايروكي كل حاجة بتعدي، ولكن قبل مانو بخمسة ستة اسم أسس في رقم آخر 063 بيقول صباحك ورد يا سلومة، نفسي أسمع أمير عيد لوحدي بليز بليز بليز، مانجا أبو لولو. هل ده الاسم؟ مانجا أبو لولو. صباح الفل يا مانجا أبو لولو. حاضر. وانا ليه حسيت ان ده اسم محل؟ يعني اكيد ده مش اسم شخص عادي، فاهم؟ بس حاضر عنيا، اغنيه وحدي لكايروكي جاهزه وهنسمعها بعد الاد بريك على طول. وكل حاجه بتعدي الساعه الجايه بقى يا مونو، واي حد نفسه يسمع اي حاجه بيبعت لي دلوقتي حالا. يلا على 92 100. الدراسه قربت، عود نفسك بقى تقفل التابلت بدري، مش لما عينيك تقفل لوحدها. انرجي بتقول لك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك،
2: انستغرام، واكس،
1: يوتيوب، وتيك توك @NRJEgypt.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6-7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: عايزة أسلم على أميرة بتقول صباح الياسمين، أنا أميرة يا ريت أسمع دقي عودك لمصطفى قمر. صباح الفل يا أميرة، جهزت الأغنية هنسمعها الساعة الثانية على طول. في حازم بيقول أنت بتقنعي نفسك بالدراسة يا سلمى، بالنسبة لك أنت خايفة اقري الموزتين. فاهمة والله مش خايفة، لأ بس هو في إحساس بالأمان معين كده، وواضح إنه ده مش عندي أنا لوحدي، يعني طلع في إجماع على الإحساس ده. فيعني مش بقنع نفسي بالدراسة، والله هي الدراسة فيها خبراء وعلماء أكيد، الناس دي مش قاعدة بتهزر برضه. في رقم آخره 227 مش فاهمة بيقولي وصلت، هي ايه اللي وصلت؟ ما فيش اي حاجة. في 063 بيقول تسلمي يا رب، ايوة اسمي محمد مانجا وبنوتي ليليان، بس بعمل سسبنس على الصبح كده عشان نضحك كلنا. لا ضحكنا ما تقلقش يا مانجا ابو لولو. في رفعت بيقول صباح الفل يا سلمى، عايز اقول ان كايروكي ده عالمي ومش واخد حقه والله. لا ما انا فاهمك حاجة، هو كايروكي مش ده، هما كايروكي دول عشان هما كايروكي. كان في يا جماعه كوميك كده معروف قوي في فتره، اللي هو كان حد كاتب يا جماعه الفنان كايروكي ده جامد قوي، فانت بتقول نفس الحاجه بالظبط دلوقتي، كايروكي ده عالمي. هو كده كده كايروكي دول عالميين، ومش حكايه مش واخدين حقهم، لا انا شايفه واخدين حقهم الصراحه. الناس عارفه قيمه كايروكي كويس قوي الصراحه. هو بس الالبوم كان تقيل شويه على الصيف، ولكن ادينا داخلين على الخريف اهو، فالالبوم هيجي له وقته. يعني انا مستنيه بس ايه حته معينه كده في الجو نوصل لها، وهتلاقي بقى ايه كايروكي من الصبح بالليل. طيب زياد زازا منزل اغنيتين جداد، الاثنين كده ايه دفعه واحده، فهسمعكم اغنيه منهم دلوقتي، والاغنيه الثانيه هنسمعها الساعه اللي جايه. فهنسمع دلوقتي زياد زازا حياتي حياتي.
4: جديد زياد زازا وسولجا على انرجي حياتي حياتي.
5: الناس ما ظريفة يا مبذرين وصريفة يا
6: أغا

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 بتطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. طبعا كل الاغاني اللي بتطلبوها بتتلعب على طول, وعايزاكم بقى تجهزوا معايا بلاي ليست الساعة التانية. ولكن قبل ما العب باقي الاغاني اللي اتطلبت, عايزة ابعت اهداء لدكتور تامر ناجي, والاهداء ده من ايناس سلامة الشواف واسلام الشواف علشان عيد ميلاده, فنحب نقول له طبعا كل سنة وانت طيب.

في رقم اخره 763 مش فاهمه المسج اي سوير، يعني اكيد دي مش اغنيه صح. وبعدين في حد بيقول انا يوسف الدراسه صعبه مش سهله، الدراسه اللي انا بتكلم عنها ولا الدراسه في المطلق؟ بس كده كده الدراسه صعبه مش سهله، ما حدش قال انها سهله. في مين تاني كان في رقم اخره 053 عايز يسمع يا حبيبنا الحكيم وحوده بندق، الاغنيه جاهزه نسمعها دلوقتي حالا. وكان في حد طالب شارموفرز مش فاكره مين بس مش ناسياها، ودق عودك لمصطفى قمر جاهزة برضو هنسمعها. يعني بصوا كل اللي نفسكوا فيه هنسمعه لا تقلقوا. ولكن عايز أسألكوا سؤال علشان بجد دي حاجة أنا لسه أول مرة أسمع عنها في حياتي دلوقتي. سمعتوا عن حاجة اسمها soft launch في العلاقات، في relationships، حاجة بتبقى مرحلة كده قبل الإعلان عن العلاقة الحقيقية اسمها soft launch. لو حد سمع عن هذا الموضوع قبل كده يبعت لي وعيني على 92%. لو ما حدش سمع عنه قبل كده انا اللي هوعيكم بقى ان شاء الله بالمعلومات اللي انا لسه مجمعها دلوقتي عشان بجد مش فاهمه العبث يعني، بس ابعتوا لي لو حد عارف.

0: طيب احمد طارق بعد بيقول لي اخر معلوماتي فترة الاستهبال بس اللي قبل العلاقة, فانه يعني هو بيشكك في الموضوع ان هل هي دي بقى السوفت لونش ولا لا. وفي برضو احمد علي بيقول ده اكيد زي السوفت اوبننج في المطاعم كده صح. بص هي حاجة شبه كده حاجة شبه كده في يعني فيها بيبقى تشويق واثارة اللي هو انت مش فاهم حاجة بس كده. هقول لكم على تفاصيلها عشان بجد دي حاجه غريبه قوي, ده مصطلح جديد على فكره يعني احنا لسه ايه مستوعبنا خلاص السيتويشن شيب والمش عارف ايه والحاجات والجوستنج وال فدي حاجه جديده بقى نضمها معانا للليسته هشرحها لكم بالتفاصيل. مانو بيقول العلم بالشيء احسن من الجهل بيه, اتفضلي وعينا يا نجمه. هوعيكم هقول لكم كل التفاصيل بس عشان الموضوع فيه رغي كتير فتعالوا نطلع اعلانات سريعا واجي بقى ايه بنبقى براحتنا ما وراناش حاجه احكي لكم بقى كل حاجه عن السوفت لونش اللي بقى بيحصل قبل العلاقات عشان يبقى الواحد ايه عنده وعي كده وفاهم كل الجديد.
1: الدراسة قربت, حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى, وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
3: ضاقت بك حلول الأرض, ضغط عليك إقساط القرض, ترتدي قناع كي تخفي الهم, إليك الحل.
4: ما تقول بقى يا عم,

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: تخت عمرك.
1: أحمد عدلي تخت عمرك. تخت عمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: جديد تومي وتاوسون وهادي فيرا جاكلين على انرجي، بس

0: 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: بصوا بقى، حازم بيقول سلمى ده اعلان عن شكل علاقه عاطفيه في بدايتها للغير بطريقه من الطرق. عامه ده اقرب رد جه لحد دلوقتي على موضوع السوفت لونش ده، فبرافو يا حازم، توقعك في محله. طيب بصوا بقى هشرح لكم ايه الموضوع. بيقول لك زمان لما كان حد بيرتبط الموضوع كان بيبقى بسيط جدا، قلب احمر وجمله زي ايه اللي هو ربنا يخليك ليا حبيب قلبي، يعني الحاجات اللي خلاص بنعلن يعني انه خلاص في حد في حياتنا او كده وبنوضح ده على السوشيال ميديا. بيقول لك وخلاص الناس بتفهم ان الشخص ده بقى مرتبط، ولكن بيقولك ايه بقى، بيقولك انه مؤخرا طلع حاجة جديدة بقى، يعني بدل ما انت بتعلن ان انت مثلا مرتبط فبتنزل صورتك مع الشخص اللي انت مرتبط بيه، لا دلوقتي بقى في مرحلة قبل الاعلان المباشر اسمها السوفت لونش او الاعلان الغير مباشر عن العلاقة. يعني انت عايز توصل للناس ايه؟ توصل للناس ان في حد في حياتك، ولكن من غير ما تقول هو مين، ومن غير ما تنزل صورة واضحة ليه وتفصح عن هويته، بتعمل نظام ايه تشويق، تمام؟ فبيقول لك ايه بقى المرحله بتاعت السوفت لونش دي، ايه الحاجات اللي انت بتنزلها على السوشيال ميديا في هذه المرحله. بيقول لك ممكن تنزل مثلا صوره لايدين ماسكين بعض مثلا، يعني انت ماسك ايد شريك حياتك او شريكه حياتك او ايا كان، او مثلا لو انتوا نازلين تشربوا قهوه مع بعض فتصور كوبايتين القهوه، او مثلا تحط صوره شخص قاعد قدامك بس مثلا وشه بره الكادر او باصص بالجنب او باصص لورا او حاطط ايده على وشه او حاجه كده، او مثلا تنزل صورة كتف مثلا او كده ظهر بالصدفة في الصورة. فساعتها الناس بقى على السوشيال ميديا تبدأ بقى تعمل حاجات منتل، ايه ده هو في ايه، هو الشخص ده ارتبط ولا ايه، والناس تقعد تحلل بقى ايه ده الكتف ده انا شفته فين قبل كده، ايه ده مين ده، مين صاحب الفنجان التاني، طيب مين الايد التانية اللي ماسكة ايد الاولانية، ايه ده ايه اللي حصل. بيقول لك بقى انه في خبيرة العلاقات الانسانية صابرين جابر بتقول ان فكرة السوفت لونش دي ممكن يكون وراها اكتر من سبب. اول حاجه انه ممكن يكون الشخص بيحب الخصوصيه فمش عايز ان هو يحط علاقته كلها قدام الناس، ولكن في نفس الوقت هو مبسوط بالعلاقه وعايز يشارك جزء صغير منها. فبنعمل ايه بقى؟ بنعمل الحركات دي، ماشي؟ ده اول حاجه. تاني حاجه بيقولك في ناس تانية بتتعامل مع الموضوع كنوع من الاستعراض، انه يعني عايزه الاتنشن من الاخر، اللي هو ان الناس بقى تخش تسالها ايه ده مين ده، ايه ده انت ارتبطتي، ايه ده طب دي ايد مين، ايه ده طب حد نعرفه ولا ايه، ايه ده طب الخطوبه امتى، الحاجات دي. وانه ايه كل ما الأسئلة بتزيد كل ما الغموض بيبقى ممتع أكتر بالنسبة للأشخاص اللي هم بيحبوا إن هم ياخدوا النوع ده من الأتنشن. بيقولك لكن المشكلة بقى بتبدأ لما الموضوع ده بيخلي العلاقة تتحط في فريم كده مش لذيذ، وهو إن العلاقة بتتحول لمحتوى، بيبقى الهدف منها مش إن الشخص يستمتع باللحظة اللي هو فيها، ولكن إنه هو مهتم قوي وفارق له قوي إنه الناس شافتها أو لحظتها ولا لأ، ماشي؟ فبيقولك ان هنا بقى ده الحتة اللي مش لذيذة في موضوع السوفت لونش. يعني من الاخر انت لو مرتبط وعايز تكتم مثلا على الموضوع خلاص كتم شكرا، ولكن لو عايز تعلن اعلن برضو يعني عادي، بس المرحلة اللي في النص دي مفهوم ان هي ممكن يكون انت عايز تشارك الشخص اللي معاك ده بس مش عايز تشاركه قوي، بس هي فعلا بيبقى فيها حتة خفية كده مش لذيذة، انه طب ايه الهدف بقى ورا حاجة زي كده، ان انت عايز اتنشن، يعني عايز الناس تتزاول، عايز بقى تبقى محور الكون بقى والناس بقى قاعدة تفكر يا ترى مين بقى، يا ترى مين والريفيل في الاخر يبقى شخص عادي، يعني مش حاجة يعني تستحق كل ده، معرفش. بس يعني هو ده مصطلح السوفت لونش، وبيقولك انه في ناس كتير بتعمله مؤخرا، فقالوا طب وليه الناس تبقى بتعمله واحنا مش مسمينه، طب يلا نسميه حاجة بقى عشان يبقى حاجة متعرف عليها، انه مثلا اتنين لسه بيرتبطوا في الاول فيتفقوا احنا دلوقتي سوفت لونش، احنا سوفت لونش، طب تمام، عشان يبقوا عارفين ايه نوع الحاجات اللي ممكن يشاركوها مع الناس على السوشيال ميديا. يعني فعايز اعرف رايكم في هذا الموضوع بجد بمنتهى الامانه، يعني تعملوا موضوع السوفت لونش ده ولا اللي هو خلاص يا جماعه منكتم على الموضوع لحد ما نعلن رسمي، يعني الموضوع مش مستاهل كل ده. ابعتولي على 92 ما، احب اعرف رايكم جدا.

0: اسمها ايزي ماني.
1: طيب يا جماعه الاغنيه دي اتطلبت من بدري على رقم الاسم اس فهنسمعها دلوقتي عشان الاغاني بدات تتراكم عليا فجاه ناس كتير قوي طلبت اغاني فعشان نلحق نسمعها فيلا نسمع دق عودك لمصطفى قمر واللي نفسه يسمع اي حاجه تانية يبعت لي على 92 100.

ندى بعتها بتقول انا شايفه ان ملهاش لازمه ما يعلن يا نعلن يا ما نعلنش. عامه الجمله صعبه, يا نعلن يا ما نعلنش. حد يعرف يطلع يقول يا نعلن يا ما نعلنش 10 مرات ورا بعض؟ صعبه قوي. عامه فهمك يا ندى, ما انا برضو شايفه كده, شايفه ان احنا يا نعلن يا ما نعلنش. في يوسف بيقول التعرف قبل الخطوبه او الجواز. ما هي دي بتبقى مرحله التعرف, بس عادي الناس ممكن تتعرف في صمت, يعني مش لازم نقعد نعمل نظام تشويق كده وننزل كتاف وننزل صوابع, يعني حسب ليه ايه الفكره. في رقم اخر 154 بيقول سلمى انا عايز تامر لو فعلا بتهمك راحتي. اوكي دي اغنيه كفاياك اعذار, هدور عليها, انا مش عارفه هي موجوده ولا لا, بس هتاكد لو موجوده اكيد اكيد هلعبها. في محمد عايز اغنيه عمك وعم عمك حاضر. في معاذ بيقول عايز اكتر واحد بيحبك, انا عندي 13 سنه. صباح الفل يا معاذ ومنور الدنيا, حاضر عينيا طبعا. في مين تاني, مانو بيقول انا بعيد قوي عن الموضوع ده عشان كده ما عنديش تعليق, ممكن استبدل الاغنيه ونسمع كايرو كي تاتا تاتا. انت كانت ايه الاغنيه اللي كنت عايزها؟ كانت كل حاجه بتعدي صح, فماشي ممكن استبدلها طبعا, مفيش اي مشكله ان احنا نستبدلها يعني. طيب يلا اكتر واحد بيحبك لعمرو دياب. انا بقالي كتير ما سمعتش الاغنيه دي, ما اعرفش ليه, بس اغنيه طبعا كده كده خارج التقييم يعني, فتعالوا نسمعها يلا.

طب لا تعالوا بقى يا جماعة اسمعوا اللي أنا هقوله لكم دلوقتي ده. طبعا تنظيف الأسنان حاجة مهمة, وغسيل الأسنان حاجة مهمة, وطبعا احنا نستثمر في أسناننا دي حاجة مهمة, وكل الكلام الجميل ده. ولكن يعني أقصى حاجة سمعتها عن العناية بالأسنان كانت ان انت تغسل سنانك كذا مرة في اليوم بعد كل وجبة, تغسل سنانك اول ما تصحى قبل ما تنام, تختار الفرشة الصح لسنانك, تعمل فلوسنج مثلا, انت تنظف ما بين الاسنان بالخيط. يعني الدلع بقى ايه, ان انت ما تنظفش بين سنانك بالخيط, لا انت تجيب اللي هو الووتر فلوس اللي بيبقى جهاز كده بيتشحن وبيبقى بيطلع مية علشان ينظف بواقي الاكل اللي بين الاسنان. ده اللي هو ده يعني يوم ما انت عايز تدلع سنانك مش عايز تنظفها بالخيط, لا تنظفها بالووتر فلوس. ماشي. ايه تاني؟ مثلا تمضمض بقك بغسول الفم, تجيب اللي هي البتاع الستانلس ستيل دي اللي طالعه جديده اللي بتنظف بيها اللسان, لان اللسان بيبقى عليه بواقي برضو اكله كده وبيعمل ريحه وحشه في البق, فالمفروض تنظفها. يعني ده كده اقصى حاجه انا سمعتها في العنايه بالاسنان. ولكن الجديد بقى هو اللي انا اقول لكم عليه دلوقتي, انه طلعت فرشه جديده, فرشه سنان بكام؟ ب $500. تقولي ايه $500 في فرشة سنان؟ ليه بتعمل ايه؟ بتجيب لي سنان جديدة بتطلعي سنان جديدة؟ لا, هي دي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي. فبرضو هتسأل نفسك تقول ايوة الفرشة بالذكاء الاصطناعي هتعمل لي ايه؟ يعني هتعمل لي فينيرز مثلا؟ هتعمل لي ايه الغريب في كده؟ يعني هتقدم لي ايه؟ بيقول لك بقى ان هي هتقدم لك ايه؟ هتقدم لك ان هي الفرشة دي فيها كاميرا في راس الفرشة, اوكي؟ فبتقدر ان هي تنقل صورة مباشرة للي بيحصل جوه بقك وانت بتنظف سنانك, وده بيساعدك انك تشوف الاماكن اللي ممكن تكون مخبية بواقي اكل وانت مش واخد بالك منها. فانت ايه اللي بيحصل بقى؟ بتعمل كونكشن ما بين الفرشة وما بين تليفونك, وتحط تليفونك قدامك على الرف اللي هو الازاز اللي بيبقى عند المراية ده, ماشي, وتبقى بتغسل سنانك وانت شايف سنانك قدامك على الشاشة على السكرين. يعني بتعمل كونكت بالبلوتوث قبل ما تغسل سنانك وتقعد تتفرج بقى وانت شغال. بيقولك بقى ايه الاغرب؟ ان الجهاز ده مش بيكتفي بس بالتصوير, ولكن بيقدم لك ملاحظات عن حالة الاسنان. يعني كل فترة كده بيديك فكرة زي ايه, تقييم مبدئي عن اسنانك, يعني عشان تقدر تلاحظ لو في اي مشكلة بدري وكده وتلحق تتعامل معاها قبل ما تكبر. بيقولك انه الجهاز ده بيجي معاه رؤوس فرشة بديلة بتبدلها يعني كل فترة طبعا, وبيجي معاه غسول فم, وبيجي معاه معجون اسنان معين مخصوص معمول للجهاز ده. تقول لي ايوه ليه بقى؟ يعني ما نغسل بقى بمعجون عادي؟ اه يعني مش كفايه جايبين فرشه ب $500 كمان هنجيب لها معجون معين؟ اقول لك اه, تجيب لها معجون معين عشان المعجون المعين ده مش بيعمل رغوه, والرغوه دي هتغطي على الكاميرا. يعني لو انت استخدمت معجون سنان عادي وجاي تغسل سنانك بالفرشه دي والمعجون ده عمل رغوه, فبالتالي الكاميرا دي ملهاش لازمه, ما مش هتعرف تبين لك تفاصيل, وطبعا احنا عارفين التفاصيل اجمل بكتير. فعلشان تبين لك التفاصيل تقدر تشوف يعني من خلالها بقى كل الحاجات اللي في سنانك وكده والاكل اللي جوه, فلازم المعجون ما يبقاش بيعمل رغوه, فعشان كده لازم تشتري معجونها الخاص. فيعني مش عارفه اقول ايه. هل ده منطقي؟ هل هتدفعوا فلوس في $500 في فرشه زي دي, ولا نروح لدكتور السنان عادي نعمل تشيك اب كل فتره ونغسل سناننا بالفرشه العاديه والمعجون العادي ونتمضمض عادي وننظف لساننا عادي ونعمل فلوسنج عادي, ويوم ما نبقى عايزين نصرف ونكلف نجيب لنا واحد ووتر فلوس كده يروق علينا الدنيا وينضف بواقي الاكل وخلاص؟ يعني احب اعرف رايكم في هذا الموضوع. انا عن نفسي لا, ما ادفعش $500 في هذه الفرشه الصراحه. يعني حاسه $500 دول عامل بيهم حاجات كتير قوي, غير ان انا اجيب بيهم فرشه سنان فيها كاميرا وابقى كل مره بغسل سناني اوصل بقى الفرشه على التليفون. لا لا لا, مش هعمل كده, بس عايز اعرف رايكم لو حد حابب يعمل كده.

0: مونو بعد بيقول حتى السنين طلع فيها عصام. عصام مش سايب حاجة. مين عصام؟ عصام ده الاي اي انت مسميه عصام؟ مش عارف. في رقم اخره 823 بتقول صباح الياسمين انا اميرة يا ريت اسمع قابلتيني تامر حسني. حاضر عينيا. في بس الرقم اللي كان اخره 154 ده كان معاذ. اه صح ولا مش انت معاذ؟ تقريبا انت معاذ اللي كنت انت كنت طالب اغنيتين عمرو دياب وتامر حسني. عمرو دياب موجوده ولعبناها, تامر حسني مش موجوده فهلعب مكانها قابلتيني. وفي ايه تاني؟ في برضو عمك وعم عمك هنلعبها. وخلاص بقى يعني نفسي اقول لكم اطلبوا اغاني تاني بس مفيش وقت لان انا بعد الاد بريك على طول اسمعكم اغنيه زياد زازا التانيه بقى. لو فاكرين كنت بقول لكم نزل اغنيتين جداد, سمعنا واحده الساعه الاولى اللي هي حياتي حياتي, هنسمع بقى دلوقتي فليرتي. وعايزاكم بقى تقولوا لي المزيكا اللي معمول لها سامبلينج في اغنيه فليرتي دي مزيكة اغنيه ايه, لان هي مزيكة اغنيه معروفه قوي. انا سمعت الاغنيه دي الصبح اول مره في اسحب انرجي ولقطتها على طول. عايز اعرف هتلقطوها ولا لا. اللي لقطها يبعت لي على طول على 92 100.
1: نداء هام لكل الابهات والامهات, الدراسه قربت, فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
4: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد, زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه, اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم, باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات, اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا, اعلانات ايه, انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
4: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق أضر.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب كنت بقول لكم اغنيه فليرتي بتاعت زياد زوزا مزيكتها معمولها سامبلينج من اغنيه معروفه قوي، وبسالكم ايه هي. سالي لا بتقول اللهون دونس، بس لا هي يعني شويه ممكن بس مش قوي. لا هي في اغنيه عربي هي بالظبط بالظبط. رفعت هو اللي عارفها، برافو. اغنيه مين اختار لشيرين، اسمعوا بقى الاغنيتين ورا بعض كده، ركزوا فيهم هتلاقوا ان هي بجد هي بالظبط. في رقم اخره 30 عايز جريئه قوي او عايزه جريئه قوي، للاسف مش هلحق. انا يا دوب دلوقتي انا اسمعكوا عمك وعم عمك وهنختم بقابلتيني وخلاص وشكرا على كده. الحلقه خلصت والساعه 12 هتكون هلت علينا اساسا واحنا بنسمع الاغنيه، فتعالوا بسرعه يلا نسمع الاغنيه.

طب في معاذ بيقول انا بحب واحده عندي من الفصل عندنا ارتبطت انا عندي 13 سنه انا مش فاهمه يعني فاهمين حاجه يعني معاذ مش عارفه اقول لك ايه بس يعني ركز في الدراسه فاهم دي اهم حاجه اهم حاجه دلوقتي وانت في الوقت ده تركز في دراستك بس اهم من اي حاجه. في عمر بيقول ومين اختار شيرين اللي عارفها حماده وتحيه لي تحيه لحماده طبعا اللي عرف الاغنيه. طيب خلاص كده خلصت حلقه النهارده يا شباب من شفت الصبح كنت معاكم سلمى قاسم بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها بعد على طول هتسمع محمد طارق قضى في الثمانيات من الساعه 12 للساعه 1 الظهر وإحنا نتقابل تاني بكرة في نفس الميعاد.

0: دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها والرياضه كمان لعبت انرجي كل يوم من الحد للاربع، من الساعه 12 لحد الساعه 1. ساعه هنتكلم مع بعض في تفاصيل كره القدم المصريه والعربيه والعالميه، وايضا كره اكيد الافريقيه. النهارده هيكون معانا تفاصيل كتير عن دوري الابطال والكونفدراليه، عن الدوريات العالميه، عن اول ظهور لزد اليوم كواليس، عن الاهلي وعن الزمالك وعن لجنه الحكام. ولكن بعد الاغنيه دي خليكم معانا.

حد معاكم من عند لجنة الحكام اللي كان في اجتماع مع الحكام على مدار يومين الجمعة والسبت، وفي الاجتماع ده اتقال بعض التفاصيل اللي هو الحكم ما ينفعش يهزر مع لاعب، ما ينفعش يهزر مع مدرب، ما ينفعش يتكلم بشكل يعني في صداقة أو في هزار أو في ضحك مع المدرب أو اللاعبين لأي فريق. لازم يكون الحكم حازم ويحافظ على هيبة التحكيم. أنا دي تفاصيل ما عجبتنيش، اللي هو الحكم الحزم بتاعه مش بطريقته أو بتعامله، لكن بالصفارة بتاعته، صفارته تكون حازمة، مش هو اللي يكون مزعق وبيشخط وبينطر يعني. ولكن ده اللي تقال. كمان تقال مفيش تلامس، ودي حاجة أنا متفق عليها. ليه تلبس الحكم؟ ليه حد يروح يلمس الحكم أو يخبط الحكم؟ يعني حاجة مفروض ما تحصلش. ولكن الغريب بالنسبة لي إن فكرة التركيز على هيبة الحكم، هيبة التحكيم. يا جماعة هيبة التحكيم هترجع لما التحكيم يكون سليم، لما التحكيم يكون كويس، لما التحكيم يكون أفضل. دي الحاجة اللي نقدر نتكلم فيها. طيب فيما يخص التحكيم والقرارات التحكيمية، لجنة الحكام بالإجماع شافت إن ركلة الجزاء أو ركلة الجزاء اللي اتحسبت للمقاولين على الجونة شايفينها يعني فيها سيميليشن، شايفين ان هي لا ترتقي ان هي تكون ركله جزاء. كابتن احمد الغندور كان هو حكم الساحه، كابتن مصطفى مدحت كان هو حكم الفار. ايه بقول حكم الفار؟ ان هنا كابتن الغندور حكم بحسب الكوره في الملعب، ولكن حكم الفار ما قالوش تعالى، ما قالوش لا تعالى ارجع لي في مشكله. فهنا الاثنين مسؤولين من الخطا او مسؤولين عن الخطا. ولكن انا ضد ان احنا نطلع نقول الحكم ده هيتعاقب. اتمنى ما يتمش اعلان ان في عقوبه الحكم او الحاجه، يتم الاعلان ان في قرار ده كان غلط وخلاص. في لوائح بقى تطبق لوائح بدون ما ما ما نقول العقوبات للتحكيم، ودي بقى للحفاظ على الهيبه بجد في الجزئيه دي. ايضا لجنه الحكام بالاجماع شافت ان الكوره بتاعه جزار وسموحه لا ترتقي لفاول وكارت احمر. ده راي لجنه الحكام، وبكل تاكيد هيكون في فيديو قبل الجوله القادمة يشرحوا فيها أبرز الحالات.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

كافيه دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لا

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: تابعونا على فيسبوك،
3: إنستغرام، وإكس،
2: يوتيوب، وتيك توك @NRJEgypt.
4: نداء هام لكل أم: الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.
5: جديد على انرجي، علي الألفي، خل خلوي غني.

نادي الزمالك اول امبارح كان عنده ماتش مهم قوي في دوري ابطال افريقيا. حد يقول لي ده مهم ايه؟ ده دور تمهيدي اول والزمالك الطبيعي يكسب. تمام، ما قلتش حاجه، انا بقول ان هو ماتش مهم، ظهور نادي الزمالك في دوري الابطال بعد 3 سنين اكيد ظهور مهم. شفنا الجمهور وحاجه جميله ومنظر جميل في استاد القاهره، ولكن اللعيبه ما كانتش على القدر الكامل من الجاهزيه. لعبت الزمالك كده كده مش جاهزه، يعني لعبت الزمالك الثلاث ماتشات اللي في الدوري بينهم ماتش كمان افريقيا، تحس ان اللعيبه في فتره الاعداد، اللعيبه لسه بتاخد الايقاع بتاع الماتشات، بتاخد تيمبو الماتشات، بتاخد الانسجام والتوازن. لعبت الزمالك ما عملتش معسكر من بعد كاس العالم، بعد الدوري ما فيش معسكر، كان مع منتخب مصر رجع، ما كانش مع منتخب قاعد اجازه، ما كانش معسكر، ما فيش تفاصيل، اللعيبه بتتمرنش، مش جاهزه بدنيا ولا فنيا، وده بيأثر بشكل كبير جدا على اللاعبين. فالزمالك كسب ايه؟ كسب اللقاء 2-1، كسب مجموعه من الشباب ايضا، كسب ان هو ريح بعض اللاعبين اللي كانوا محتاجين لراحه. ولكن الازمه اللي حصلت فيما يخص 2 لعيبه، ناصر منسي وخضري، هقول لكم على تفاصيلهم ولكن بعد

0: ناصر منسي هو اللي حط نفسه في الأزمة، بدل ما كان ناصر منسي تميمة الحظ الزمالك والزملكاوية أصبح ناصر منسي مهدر الكرات السهلة. ناصر منسي في ماتش بطل جيبوتي في دور الأبطال كرة جايله سهلة متأشرة هو والجون، والجون فاضي شبه فاضي يعني، بدل ما يحط الكرة ببطن رجله في جون ويضمنها حب يعملها بكعب رجله كده بشكل استعراضي، الكرة تخونه وتطلع خارج الملعب وبدأ الجمهور يزوم عليه. ناصر لعيب كبير ولعيب كبير، لعيب مميز محدش يقدر يختلف لناصر منسي لعيب مميز، ولكن يجب على ناصر ان هو يسهل على نفسه، يسهل على نفسه الكورة، يسهل على نفسه الكورة وطريقة اللعب علشان الأمور ترجع مرة تانية معاه، بدل ما يبدأ يلاقي انتقادات كتير جدا، واللعيبة اللي بتروح في حتة الانتقادات دي ما بتستحملش ما بتعرفش ترجع زي الأول. طيب خضري ايه اللي حصل؟ خضري ارتكب خطأ ميس باص في يعني في منطقة جزاء الزمالك أو على أول منطقة جزاء الزمالك، خلى اللاعب يروح انفراد ويسجل هدف في الزمالك، ولكن الجميل أن جمهور الزمالك هتف للاعب، دعمه شجعه، والجهاز الفني اتكلم على اللاعب بمنتهى الجمال، والناس بتقول طب لو الجهاز الفني شايف أن اللاعب عادي ممكن يغلط طب ليه خرجه بعد الجون مباشرة؟ هبقول لك أن اللاعب كان اشتكى بألم من الخلفية فالعضلة الخلفية قبل الجون بدقائق، فلما تم استبداله كان مع أول توقف اللي هو كان مع الهدف، عشان كده الناس فهمت أنه اتبدل علشان الخطأ، ولكن ده كلام غير صحيح.
1: جديد إيهاب توفيق على أنرجي، جيت في وقتك.

0: في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: خلينا نروح لأخبار النادي الأهلي وإمام عاشور جاهز للقاء المقاولون العرب. إمام عاشور بعد التألق الكبير اللي ظهر بيه في كاس العالم شفناه بيظهر بأفضل وأجمل أداءات إمام عاشور عبر كل المواسم اللي فاتت، تعرض لإصابة في آخر لقاء لمنتخب مصر في كاس العالم أمام الأرجنتين، من ساعتها وإمام ما شاركش في ولا لقاء مع النادي الأهلي، بس هو جزء أو بعض من لقاء بيلفي والنادي الأهلي. نتمنى عودة إمام تبقى جيدة ويظهر بشكل قوي، وأتوقع أكتر حد منتظر عودة إمام هو عمودة.

نادي الأهلي بيتعلم من أخطائه ومش عاوز يسيب لاعب في عقده سنة أو أقل من غير ما يمدد معاه. والدور دلوقتي جاي على بن شرقي. بن شرقي لاعب النادي الأهلي عقده ينتهي 27-28. النادي الأهلي قعد مع اللاعب وحدد معاه كده بعض الأمور، قال له لازم يكون في جلسة عشان نخلص التفاصيل كلها. طب المشكلة فين؟ اللاعب بياخد من الأهلي 1,400,000 دولار. الأهلي حط سقف رواتب للاعبين الأجانب من 800,000 ل 900,000 دولار، يعني عايزين اللاعب يتنازل عن 500,000 دولار. بدل ما كان بياخد 1,400,000 ياخد من 800 ل 900، مع المكافآت مع البونص مع كل شيء، ولكن كمان الشرط ان المكافآت والبونص يكونوا بالجنيه مش بالدولار. هنا الامر متوقف مع بن شرقي، هل التفاوض هياخد وقت طويل؟ هل بن شرقي هيوافق؟ ده اللي هيبان خلال الايام القادمه.

روحية انرجي 92.1 المزيكا لعبتها فرايدي هيتس مزيكا على مدار اليوم من غير توقف مع اجمد ساعتين واجدد الاغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الاغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الاغاني اللي بتطلبوها على مدار الاسبوع في لعبتك عربي مع ساره المنذر من 7.

0: طبعا النهاردة بقى عندنا في بطلين مصريين هيلعبوا في دوري الأبطال، واحد في الكونفدرالية. عندنا دوري الأبطال هو بيراميدز الساعة 3 العصر، اللقاء مع جورماهيا. أتمنى توفيق لبيراميدز صاحب بطولة واحدة من دوري أبطال أفريقيا، نتمنى يكمل لحد آخر مكان. لقاء صعب مش سهل على فكرة، الساعة 3 في الأجواء هناك الحر، لكن مفروض بقى ماكوينا عارف الأجواء دي كويس وفهمها كويس، وإن شاء الله يقدر يتغلب على جورماهيا. أما اللقاء التاني هو زيد في الكونفدرالية الساعة 8 مساء مع بطل جيبوتي تيليكوم. أتمنى توفيق لزيد، زيد أول ظهور لي في البطولات الأفريقية، أتمنى يظهر بشكل قوي. يعني تركيز أكيد يكون كبير من اللعيبة، كابتن محمد شوقي عايز أول ظهور يكون جيد. أنت بتلعب أول لقاء هنا في أرضك، اللقاء التاني يكون خارج الديار، فلازم تعمل نتيجة إيجابية عشان تظهر بأفضل شكل ممكن وتريح نفسك بره.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة إن على إذاعة إنرجي، ريم علي.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. انت شغال لنفسك. ديجافو. Every step is a statement.

0: تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي.
1: الدراسة قربت، عود نفسك بقى تقفل التابلت بدري، مش لما عينيك تقفل لوحدها. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تشقلبش اليوم.
2: جديد على انرجي سيف زهران ريد فلاج.

0: اسمعوا ده اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي.
2: يا مساء الفل، يا مساء الروان الوسطي الجميل على الكل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا ليا كبير مع صبري زكي ومساء الجميل لطيف على الكل بيسمعونا. ربنا ينكر اللي بينكر على الناس باذن الله، ناجلا او عاجلا قولوا امين. 92.100 ورقم رسائلنا، و3 8 3 5 177 و 178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفونكم الظريفه اللطيفه ومدم خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله ناجلا أو عاجلا قولوا أمين. اعلى بالمزيكا يا كينج الميكسر.
3: جديد زياد زوزا وسولجا على انرجي. حياتي حياتي
4: الناس ما ظريفة يا مبذرين وصريفة يا أغلب علاقاتنا مخيفة يا نفس

مستني كل رسائلكم على 92100 وبحيي كل بيسمعونا بالابلكيشن بتاعنا من جميع انحاء العالم وكمان اللي بيسمعونا من 92.1 واللي بيسمعونا من تردد نايل سات من مطابخهم وكافياتهم وكل حته جميله بيسمعونا. كمان بحيي الاعلاميه ايمان يوسف اللي بتسمعنا دلوقتي هي ومامتها، يا رب توصلوا بالف سلامه ان شاء الله، وان شاء الله شغلك الاغنيه اللي انت عايزاها، لكن بعد الاعلانات فاتمنى تنبسطوا من كل الاغاني اللي انتم سامعينها خلال البلاي ليست بتاعتنا على برنامج قول يا كبير على 92.1 المزيكا الأبدية.

0: الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
3: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
1: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
1: كل يوم خميس من 3 لـ 4
3: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

0: جديد على انرجي. عظيمة صاحبت الوحدة.
1: أنا صاحبت الوحدة، أشكلها ما بتملش، ولو أزعل في يوم منها غلوتي تزيد ما بتقلش.

0: كنت لوحدي.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
2: بسم الله نبتدي حلقتنا، يا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع. عايز بس أسلم على كل بعتولنا على 92 100. صباح الفل يا أميرة، عايز تسمع ساندي حاضر، مساء الفل يا صبري، بسلم عليكم على كافيه 50، معك شريف الأنصار، مساء الفل على كل بسألة، أنا بحب الجمال بسمونا من السد، مساء الفل على كافيه 50 وكل قاعدين عليه، قاعد ليه في ده لوقت لغدا والعشاء، مساء الفل عليكم. يا رب كده تبقوا مبسوطين ومستمتعين، وقولوا لنا عايزين تسمعوا ايه من على الكافيه نشغله لكم عنينا. أنا محمد وعايز أسمع أغنية قلب وأغنية بنت الجيران وفي حضني لا الأمان. ماشي، بس إيه قلب دي؟ قلب ولا جلب دي ولا دي عبارة عن إيه؟ إيه دي؟ طيب حيران وإسلام حيران في الاستوديو، حاول تفهمنا ده إيه الموضوع. طيب يا جماعة، نحن الآن في زمن الباك تو سكول، خلاص احنا دلوقتي على مشارف المدارس الحكومية، وفي بعض المدارس الانترناشنال دخلت بالفعل، وخلاص مود مدارس، مود مروح ورجوع، مود بقى شراء مدارس، خلاص انتهينا. فاسمحوا لي النهاردة يعني ناخد الموضوع ده كده مناقشة ما بينه وما بين الجماعة الرشيدة كده اللي عدوا موضوع المدارس، عن المدارس من رأيكم، من رأيكم إيه الحاجة اللي لو اتضافت لمدارسنا أو اتشالت من نظام التعليم عندنا تخلي التعليم ممتاز؟ حاجة سواء اتضافت أو اتشالت من التعليم عندنا تخلي التعليم ممتاز. احنا دلوقتي شايفين الوزارة بقالها فترة بصراحة بتساهم، بتعدل، بتحاول تقرب النظام التعليمي المصري من النظام التعليمي العالمي، لان اللي بيحصل ده حاصل في العالم. انا عايش في البرازيل زي ما انتم عارفين، بيحصل ده حاصل عندنا هنا في البرازيل في نظام التعليم البرازيلي، وحصل في كتير جدا من الانظمة التعليمية. فاعتقد ان النقاش بيجيب نتيجة، فقولوا لنا كده من وجهة نظركم ايه اللي ممكن نشيله أو نضيفه على نظام التعليم عندنا في مصر فيعمل نتيجة حلوة جدا جدا للطلبة. على 92 100 مستني كل رسائلكم، 3835177178 إن شاء الله نشغل كل أغانيكم وكل الحاجات اللطيفة اللي بتحبوها. بحبك يا صاحبي. كانت الطلبة إنها تتسمع من الإعلامية إيمان يوسف، فتعالوا نسمعها ونرجع لكم على طول.

0: طيب نرجع ل 92% النهارده موضوعنا عن بما اننا بدانا نخش في المدارس فقلت كده نفتح كده موضوع مع اولياء الامور او الشباب اللي عدوا بالتعليم يقولوا لنا ايه الحاجه اللي ممكن نضيفها او نشيلها من النظام التعليمي في مصر فتحسن بقى مستوى التعليم كده والناس تبسط وترتاح من على 92% رقم اخره 60 قال نضيف تربيه اخلاقيه عشان التعليم لوحده مش كفايه. صباح النشاط, صباح الفل والعسل والجمال. ويعني نتمنى بس ان حتى لو تم اضافة حاجة زي كده يتم العمل بيها. صباح الياسمين, مدام حضرتك في البرازيل ياريت اسمع ديسباسيتو الاغنية الاسباني وياريت مش الاغنية العربي. رقم اخره 23, ديسباسيتو اغنية اسبانية دي كقلتي وملهاش علاقة بالبرازيل بس حاضر عيننا الاثنين. من أمنية من اللي بيسمعونا من برا مصر بتقول ياريت الطلبات المبالغ فيها تقل في المدارس والمصاريف المبالغ فيها كمان تقل, لأن في أنظمة تعليمية بنفس الجودة ونفس النظام في دول تانية مش بالأرقام دي أبدا. وأعتقد أن الأرقام دي ملهاش علاقة خالص بتكلفة التعليم ولكن لها علاقة بجشع البعض. والله كلام مهم وجميل وممكن يعني ناخد له لينك كده نتكلم فيه ايه الحاجة اللي ممكن نضيفها او نشيلها من النظام التعليمي في مصر. فمن وجهة نظركم طبعا دي مجرد اقتراحات فتخلي النظام التعليمي افضل في مصر. ابعتونا على 92 100.
1: دكتور بهيج, ايام زمان بتمثل لك ايه؟
2: ايام زمان, يا سلام على ايام زمان.

0: دلوقتي تاكلي التفاحة كأنك بتاكلي خيارايا لايحة.
1: اسمك ايه؟
2: اسمها ايه؟
1: الاء.
2: الاء؟ اسمك حلو قوي يا الاء. اسمك الاء ايه؟
1: الاء.
2: الاء ايه؟
1: الاء.
2: طلعت شاطرة قوي. انت عندك كم سنة يا الاء؟ 2 ونص؟ 3؟ ها؟ طب قولي عرسي صوت عالي يا الاء.

طيب أمنية قبل الفاصل أو قبل الأغنية قالت لنا على موضوع التكاليف المبالغ فيه. أنا شايف ده فعلا ده حقيقي موجود في التعليم عندنا في مصر. في تكاليف مبالغ فيها جدا جدا, وفي طلبات مبالغ فيها جدا جدا جدا, وفي حاجات بتطلب لا تستخدم بالمرة بالمرة. بقى أنا بقولها على مسؤوليتي, شوفوا أنا شايف يعني بقى لي دلوقتي مقيم خارج مصر وولادي بيتعلموا في نظام تعليمي مختلف بقى لي 4-5 سنين, ولكن أحب أكد إن ده بيحصل في بعض المدارس, إن في حاجات بتطلب من أولياء الأمور إنها تتجاب ولا تستخدم بالمرة. بتروح فين الله أعلم. المهم يعني ده بجانب إن في أنظمة تعليمية, النظام الكندي, النظام الأمريكي, النظام بدون بقى ذكر مدارس, يعني بعض الأنظمة التعليمية الموجودة جوه مصر سعرها مبالغ فيه جدا, في حين أنها موجودة في دول أخرى نفس الأنظمة دي, مش في بلادها, لا في دول أخرى أقل بكتير. فده فعلا محتاج يراجع. أنا عارف أن ده طبعا لأن التعليم ده خاص, فأكسس تقنين المصاريف مش بالكامل تحت ايد الوزارة, بس ده فعلا حاجة متعبة ومزعجة. الناس دلوقتي بتبقى محتاجة انها تصرف على اولادها في التعليم حتى لو كان ظروفهم المادية فيها مشكلة, وتحديدا حتى اللي ما كانش عنده مشكلة قبل التعويمات اللي حصلت بقى عنده مشكلة في الانكم اللي بيخش له او اللي محوشه, فما فيش مراعاة لده خالص, ويعني الناس بتضغط على نفسها بزيادة علشان خاطر تحاول توفق أوضاع ولادها في المدارس. نتمنى فعلا فعلا فعلا, متشكر يا أمنية أنك بعتي لي الكلام ده, أننا نخلي بالنا من الموضوع ده, الطلبات الزيادة, المصاريف الزيادة, الضغط الزائد على أولياء الأمور في أنهم يصرفوا يصرفوا, حاجة يعني بجد بشعة, حاجة بشعة فعلا يعني. وكفاية لحد كده بقى عشان الواحد ما يتكلمش في كلام تاني, خلينا بقى ايه نسمع ديسباسيتو والروى ونرجع لكم تاني. الحاجة اللي ممكن نضيفها او نشيلها من النظام التعليمي في مصر فتفيد كل الطلبة ويبقى النظام التعليمي احسن, نبعتولنا على 92 100 مستني كل رسالكم.

المزيكا لعبتها. ما تكتفوش بانكم تكلموني في موضوع الحلقه، ابعتوا كل البلاي ليست اللي انتوا عايزين تسمعوها النهارده، واحنا نحاول ننسقها عشان تبقى راكبه على بعضيها كده وعامله مود لذيذ. فبعتوا لنا على 92100 كل الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها، وارقام حظكم يا جماعه، ارقام حظكم عشان اشغل لكم اغاني حظكم كده ونسمع اغاني كده مش مرتب لها. فابعتوا لنا برده لو حابين. لسه بنتكلم عن موضوع حلقتنا عن المدارس، ايه الحاجه اللي ممكن نضيفها أو نشيلها من النظام التعليمي المصري فتفرق في مستوى الطلبة وتفرق عموما في النظام التعليمي من وجهة نظركم. بعتولنا على 92100. جات لي برضو رسالة من أحد اللي بيسمعونا من برا مصر بتقول لي أقول لأولياء الأمور يخلوا بالهم من كروتهم علشان خاطر اللي بيحصل والخروج اللي بتتخذ على أسبابه. طبعا يعني بيمنشن القصة اللي حصلت في أحد المدارس اللي طلبت الكريدت كارد بتاع أولياء الأمور، وحصل ان هم خدوا قرض بضمان، يعني تفصيلة كده ما حصل ان هم سحبوا قروض باسماء اولياء الامور، قرض تعليمي وما سددوهاش، وقصة كده يعني حزينة بائسة. يعني مش عارف بصراحة، المفروض ان ادارة مدرسة وشغالين في جانب تعليم، صحيح هو بالنسبة لهم مشروع خاص، بس يعني المفروض يبقى في جانب تربوي كبير جدا في الموضوع، فازاي الموضوع يوصل للدرجة دي ويتعمل بالشكل ده بصراحة يعني عاجز عن التفسير. فربنا يصلح الحال. هنطلع نسمع أغنية ونروح لإعلانات، ومستني تبعتولي على 92100 الحاجة اللي ممكن نضيفها أو نشيلها من النظام التعليمي المصري وتفرق كتير في مستوى الطلبة وكمان في النظام التعليمي بوجه عام.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على Energy 92.1.

أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: قبل ما نرجع تاني الموضوع حلقتنا عن التعليم، عايز بس يعني اتكلم عن حادث حصل لنجم كلنا بنموت فيه وبنحبه جدا جدا، هو البهاء بهاء سلطان النجم الكبير اللي مصدر مقرب منه كشف لموقع القاهرة 24 عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث امبارح السبت على طريق وادي النطرون اثر تصادمه مع وينش، وده أدى إلى تهشم سيارته ودخوله مستشفى العالمين لإجراء فحوصات. المصدر قال لموقع القاهرة 24 إن الفنان بهاء سلطان وصل منزله بالقاهرة بالأمس بعد ما أنهى إجراءات خروجه من المستشفى، وفي تحسن بشكل مستمر، هو لسه مغضوط شوية من الحادثة في حقه. طبعا لو شفتوا منظر العربية، وانتوا يمكن تقدروا تشوفوها من خلال يعني مواقع كتير منزلة صورتها، فهو من حقه إنه يفضل مخضوض لفترة طويلة لأن الحادثة كانت صعبة. وأما عن مصير حفل بهاء سلطان في قرطاج، المصدر قال إن الحفلة مستمر وسيقام في موعده يوم 11 سبتمبر المقبل على مسرح قرطاج، وبعدها هيحيي حفلة في جدة. واللي حصل إنه اتعرض امبارح لحادث سير على طريق وادي النطرون أثناء عودته من الساحل الشمالي بعد اصطدام عربيته في وينش، وده أدى إن العربية تتقلب ويتعرض لكدمات، والحمد لله يعني انها جت على قد الكدمات. والكلام ده كان يوم السبت 5/9 الصبح، والحمد لله مستشفى العالمين عملت الدور المطلوب منها وخرج بالسلامة، وربنا يطمنا على نجمنا الجميل بهاء سلطان. هقرأ رسائلكم اللي كلها طلبات أغاني في اللينك اللي جاي إن شاء الله.

طيب من على 92 100 بقى تعالوا نقرا رسائلكم الطلبه كلها بلاي ليست. ازيك يا عم صبري؟ ازيك يا صبري عامل ايه واخبار البرازيل ايه؟ على حسك كويس. انا عايز الثلاث اغاني لو ينفع ايام لحمائي. انا هفضل اغني لنانسي عجرم واغنيه بفرحك وانت تزعلني رامي صبري. شغلهم كلهم يا صبري بالله عليك. الاستاذ اسلام سامعك وان شاء الله ان شاء الله يلبي كل هذه الطلبات. وفي رساله تانية طالبه اغنيه النانو فكمان نقدر نسمعها ان شاء الله. جاهز النانو ولا جاهز حاجه من دول يا اسلام؟ اذا النانو ونعود بعد راس الساعه لنكمل باقي رغباتكم ونفتح موضوع الحلقه معاكم تاني باذن الله.

0: انه شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: الجي مزيكا تبطها
2: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
3: اهلا بكم في الساعه الثانيه بنقول يا كبير على انرجي 92.1 مزيكا لعبتها. وبنتكلم النهارده عن التعليم بما ان خلاص احنا يعني على مشارف التعليم. في مدارس لسه ما دخلتش وفي مدارس دخلت, فانا اتمنى كده يبقى موسم تعليمي سعيد على الجميع, بدايه من اولياء الامور اللي طلعنا عينيهم الى الطلبه, وربنا يقوي الجميع. السؤال اللي انا طرحه عليكم هو ايه الحاجه اللي ممكن نشيلها او نضيفها لنظام التعليم المصري فتفرق في مستوى التعليم وتفرق كمان مع الطلبة؟ ابعتوا لنا على 92 100. وعندي موضوع له علاقة بقى بالولاد اللي اتولدوا في 2025 فما فوق, يا ترى الولاد دول توقع كده الخبراء التعليميين هيكون شكل تعليمهم عامل ازاي؟ استنوا الموضوع ده في اللينك اللي جاي, وهنلبي كل البلاي ليست اللي انتوا عايزينها. في رسالة بعتنا باكج كده من الاغاني, هنشغل اول اغنية منهم وهي لحمائي ايام.

بعتوا لنا كل البلاي ليست اللي عايزين تسمعوها على 92100 ودينا اهو والله اللي بيبعد واللي بيتقال واللي بيطلب بيتنفذ والله العظيم ماشي. ف يعني نتمنى ان انتوا تبعتوا لنا كل الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها احنا هننسقها يعني بشكل ايه يخليها تليق على بعضها ونزعها لكم على طول. حلقه النهارده عن التعليم زي ما قلت لكم والسؤال اللي بوجهه ليكم هو ايه الحاجه اللي ممكن نضيفها او نشيلها من النظام التعليمي ف تحسن من النظام التعليمي في مصر او تعود بالنفع على الطلبه. قلت لكم ان انا هفتح معكم موضوع له علاقه بالاطفال اللي هيتولدوا بعد 2025 او اللي اتولدوا فعليا في 2026 مستقبل التعليم اخباره ايه بالنسبه لهم. شركة ماكنزي بتتوقع بحلول 2035 وماكنزي مش بس شركة ده جامعة ماكنزي جامعة من الجامعات المعروفة جدا في ساو باولو والمهمة جدا عالميا يعني. بتتوقع بحلول 2035 ان هتختفي او تتغير بشكل جذري ما بين 40% و60% من الوظائف الحالية تمام؟ أظن ده باين يعني. فكرة الشهادة الجامعية والتركيبة دي هيبقى فيها اختلاف كبير ويتجه التعليم نحو مناهج تعليمية أكثر ومجموعات من المهارات ومشاريع حقيقية. الجيل بي تسيلت بين عامي 25 و39. الجيل اللي قبله اللي هو زد نشأ مع الانترنت والفا نشأ مع الأجهزة اللوحية. أما بالنسبة للجيل بيتا فسيكون الذكاء الاصطناعي مدمجاً منذ البداية في التعليم والطب والتنقل والتواصل وسيكون تجاهل الذكاء الاصطناعي بالنسبة لهم أمر غريب كما يبدو لنا اليوم اتخذ قرار ضد الكهرباء. المكتب كما نعرفه اليوم سيختفي سيتكون مكان العمل من الأدوات والعلاقات وليس فقط من مبنى. ستتعاون فرق المشاريع عبر مختلف البندان وتعمل معا لعدة أشهر ثم تنفصل من جديد والأهم سيكون ما يمكن إنجازه فعليا. نظام التقاعد لدينا صمم لفترة الناس الذين يعملون فيها تقريبا من سن 20 ل60 وغالبا ما كانوا يعيشون حتى نحو 70 عام. قد يعيش جيل بيتا بفضل التقدم الطبي في المتوسط من 90 ل100 عام. يا سلام ربنا يديهم الصحة. والعمل من سن 20 ل65 ثم العيش لمدة 35 عام اعتمادا فقط على المدخرات. النموذج الجديد يعني تعدد المسارات المهنية 3 إلى 5 مهن على مدار الحياة مصادر دخل مرنة وأنشطة جديدة. عندما تتغير الظروف قد يتم استبدال التقاعد التقليدي بمراحل متناوبة من العمل والتعلم وإعادة التوجيه. يذكر باحثون لجيل بيتا تفكير النقد التمييز بين الحقائق التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، الذكاء العاطفي فهم ما لا نستطيع الآلات أن تحل محله، القدرة على التكيف التواصل. يعني أكبر خطأ أن يمكن أن يرتكبه الآباء مع جيل بيتا أن يهيئوا أطفالهم بالضبط للعالم الذي نشأوا هم فيه. اجتهد في الدراسة، أحصل على شهادة جامعية، أحصل على وظيفة، ده اللي هو اللي كل أب وأم بيتمنوه. لكن هذا النموذج تحديدا بدأ في الانهيار والدراسة بتقول إن كل الأشكال التعليمية هتختلف تماما مع الأطفال اللي بدأوا يتولدوا دلوقتي وهيروحوا في منطقة تانية خالص ومختلفة تماما من التخيل. يمكن ده احنا لمسينه حتى في الأجيال، ما كانش حد ممكن يتخيل إن أنا قاعد دلوقتي بكلمكم من ولاية ساو باولو في البرازيل على الهواء فعلى إذاعة FM مش إذاعة إنترنت والبرنامج على الهواء وغيره يعني. فالحمد لله يعني ده الشكر لله أولا ثم لكل تيم إنرجي 92.1. إذا كان في وقت من الأوقات حاجة لا يمكن تحصل، وكذلك مهن كتير بقت ريموتلي، الناس كتير بعد فروعها. فمتوقع جدا ان الجيل اللي دلوقتي يتولد ده ممكن يروح في منطقة تانية خالص. نتمنى لهم الخير، هذا ما نتمنى. تعالوا بقى نشوف هنشغل ايه من اللي مطلوب وانت تزعلني الرامي صبري ونرجع لكم بقى بعد الاعلانات ان شاء الله.

انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: نداء هام لكل أم، الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: لسه بنتكلم عن التعليم وبنحقق رغباتكم في الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها في البلاي ليست بتاعت النهارده تقريبا. يعني ايه كده ناقص لنا ايه؟ عمك وعم عمك. اغنيه عمك وعم عمك حلوه، انا بحبها اصلا، عايز اسمعها. ماشي تعالوا نسمع تاني، استنى اقول كلمتين قبل ما اسمعها وبعدين نبقى نطلع نسمح. النجم الكبير محمد صلاح ربنا رزقه بليل، طبعا ده ليل ده اسم ابنه يعني. طبعا ده يعني من ايام، بس انا ما كنتش على الهوا وقت يعني ما حصل الخبر ده، فطبعا بنبارك له كلنا، وده شيء يسعدنا كلنا ان محمد صلاح يعني رمز كبير للمصريين، بغض النظر عن انه في الكوره بس رمز كبير للمصريين، ولكن في كمان حاجه تانية قضائيه ليها علاقه بالنجم محمد صلاح، تعالوا نقولها في اللينك اللي جاي.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: نروح بقى الخبر اللي يخص نجمنا محمد صلاح او ابو ليل بقى زي ما يعني المفروض دلوقتي الناس هتناديله بابو ليل بدل ابو مكة، وربنا يخلي له يا رب اولاده ودائما في تقدم، لان اسم محمد صلاح بيفرق معانا كوضع دولي، ده حقيقي. وجوده حتى بيحسن كتير جدا جدا جدا من وضع مش بس المصريين، لا كمان والعرب وكمان بعض الدول، يعني بخصوص الإسلام بتاخد انطباع مختلف، وده يمكن حصل في ليفربول الفترة الأطول في تاريخه الكروي. ودلوقتي شو عايز أقول لكم، تركيا عاملة إيه، مع أن يعني النادي لسه ما زبطش أوضاعه، ولكن يعني الأتراك وضعهم دلوقتي مع مصر مختلف تماما بسبب وجود محمد صلاح. القصة ايه بقى؟ قررت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية تأجيل جلسة أداء اليمين الحاسمة للاعب الدولي محمد صلاح في الدعوة المقامة ضده من أحد المحامين للمطالبة بأتعاب عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات إلى جلسة 4 أكتوبر. كان محمد صلاح قد تغيب عن جلسة اليوم الأحد 6 سبتمبر، والتي كانت محددة لحضوره بشخصه وأداء اليمين الحاسمة في الدعوة المقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب. وتعود تفاصيل الدعوة إلى مطالبة المحامي بإلزام محمد صلاح بسداد مستحقات مالية عن أعمال وقضايا وإجراءات إدارية واستشارات قانونية، إلى جانب تعويض عن أضرار مادية ومعنوية. وطلب المدعي العام بتعويض قدره 255 ألف جنيه مع إلزام اللاعب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفقا لما ورد في أوراق الدعوة. وكانت المحكمة حددت في وقت سابق صيغة اليمين الحاسمة المطلوبة من محمد صلاح أداؤها، والتي تتعلق بنفي قيام المحامي بالأعمال القانونية والإدارية محل الدعوة وعدم انشغال ذمته بأي مبالغ أو أتعاب عنها. وتتعلق الدعوة بتوكيل رسمي عام في القضايا صادر من محمد صلاح بتاريخ 20 يوليو 2012 لصالح المحامي، والذي قال إن التوكيل ظل قائما حتى تنحيه عنه في 2025. وكانت المحكمة أوضحت أن تخلف اللاعب عن الحضور الأدائي من أو الامتناع عن أدائها دون عذر مقبول يترتب عليه الأثر القانوني المقرر للنقول عن اليمين. قصة طويلة يعني وغريبة، بس يعني نتمنى أنها تتحل. بس أعتقد يعني أن اللاعب بقدر محمد صلاح مش هياكل أتعاب محاماة على محامي. ده أولا فكرة التوكيلات اللي بتتعمل للمحامين، وبما أن لسانس حقوق يعني عارف الموضوع ده، الواحد حس انه يعني ايه عنده 50 حاجه ومدرس فرنساوي على ما يجيبه في مدرس فرنساوي. ففي ناس كتير بتعمل توكيل قضايا للمحامين وما بتلغيهوش وبتعمل توكيل قضايا للمحامي تاني، فيعني الله اعلم. طبعا ما بشككش في نيه حد، بس يعني نتمنى ان الموضوع ده يتحل سريعا باذن الله. تعالوا نسمع اغنيه ونرجع لكم على طول.

طيب بما ان الحلقه كلها عن الدراسه، تعالوا نشوف كده مواعيد دخول المدارس تباعا هتبقى عامله ازاي. طبعا المدارس بتنقسم، عندنا مدارس حكوميه وخاصه ويابانيه وانظمه دوليه، وبدء الدراسه فعليا في المدارس الدوليه حصل بدايه من 6/9 يعني من النهارده الصبح، والمدارس الحكومية هتبقى من يوم 12/9 إن شاء الله، وهتبدأ الدراسة في المدارس الحكومية من يوم 12 سبتمبر 2026، ودخول الطلاب إلى المدارس هيتم بصورة تدريجية خلال الأسبوع الأول بتقسيم جداولهم وجداول نزولهم وفقا للصفوف الدراسية. أما المدارس اليابانية هتكون في نفس اليوم 12 سبتمبر، وباستثناء المدرسة المصرية اليابانية فرع العاشر 1 والعاشر 2، واللي أعلن البيان الرسمي لها تأجيل بدء الدراسة للعام الدراسي إلى يوم 20 سبتمبر 2026. سبب تأجيل الدراسة في مدرسة اليابانية في العاشر هو حرصا على سلامة وأمان الطلاب في ظل استمرار أعمال الصيانة داخل الموقع، على أن تبدأ الدراسة بالفرعين بعد الانتهاء من الأعمال والتأكد من جاهزية المنشآت لاستقبال الطلاب، كما طمأنت أولياء الأمور بشأن المقررات الدراسية مؤكدة أنه سيتم تعويض الطلاب عن فترة التأجيل بما يضمن استكمال المناهج المقررة وعدم تأثر الخطة التعليمية للعام الدراسي الجديد. مع العلم أن قرار تأجيل الدراسة يقتصر على المدارس اليابانية فرعي العاشر 1 والعاشر 2 فقط لا غير، وجدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية يبلغ حاليا ما بين 90 ل100 مدرسة، وسيد وزير التعليم بيرغب في أن النموذج ده يصل ل500 مدرسة خلال 5 سنين، مؤكدا أن المدارس المصرية اليابانية تمثل نموذجا تعليميا ناجحا تسعى الوزارة إلى البناء عليه ونقل خبراته إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط. نتمنى يا رب إن شاء الله كده تبقى نماذج كويسة وجيدة ويتحقق لنا يعني شغل كويس. في جدول لمواعيد الامتحانات بالمرة، بما أننا اتكلمنا ممكن نتكلم عنه، 6/9 البداية في المدارس الدولية، 12/9 البداية في المدارس الحكومية والخاصة، امتحانات الفصل الدراسي الأول ما بين 9 ل14 يناير، الفصل الدراسي ده بالنسبة للنقل للشهادة الإعدادية من 16 ل21 يناير، أجازة نص السنة هتبقى من 23 يناير ل4 فبراير، الفصل الدراسي الثاني هيبتدي في 6 فبراير، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل هتبقى من 22 ل27 مايو، والفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية من 29 مايو ل3 يونيو، والبكالوريا اللي هو النظام الجديد من 12 ل22 يونيو، امتحان الثانوية العامة 26 يونيو ل21 يوليو 27 طبعا بنتكلم، والدبلومات هتبقى من 29 مايو ل10 يونيو. يا رب كده خير. فصل الدراسي الثاني هيبتدي مع بداية رمضان، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب تبقى سنة دراسية سعيدة على الجميع بإذن الله.

كل المقصود من موضوع حلقة النهاردة اننا نحاول نفتح كلام عن الحاجات اللي ممكن تضايق او يعاني منها اولياء الامور تحديدا في النظام التعليمي. طبعا انا مش قصدي اهمش دور الطلبة، بس يعني القضية وما فيها ان اولياء الامور اللي بتبقى حاسة بالمشاكل اللي بتحصل، الطالب بيروح وبيرجع من المدرسة بيأدي فروضه يعني وواجباته وحاجات من دي، انما التفاصيل الادارية وكل اللي بيحصل وكل اللي بيتم، حتى المشاكل اللي بتحصل مع الطالب اللي بيبقى يعني معني بيها أكتر ولي الأمر. فعشان كده كنا بنحاول نفتح مع بعض كلام في الموضوع ده علشان خاطر يعني نحاول نعرض المشكلة. ودلوقتي خلاص الحمد لله الاستجابة على كل المستويات بقت عالية جدا، واتمنى يعني ان الاستجابة تعلى في كل الوزارات زي وزارة الداخلية كده، كل ما حد يعمل لها منشن تروح تقبض على السبب المشكلة، فنتمنى يبقى شيء عظيم جدا يعني تبقى حاجة في منتهى الجمال، ونتمنى الخير لولادنا وللطلبة كلهم، ويبقى عام دراسي سعيد على الجميع بإذن الله.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: أنا أتمنى حلقتنا كل التوفيق لكل الطلبة وإن شاء الله سنة دراسية سعيدة على الجميع، وبإذن الله كده الأسابيع اللي جاية نتابع كل أخبارهم وأخبار دخول الدراسة ونعمل لهم حلقات تخفف عليهم وعلى أولياء الأمور وهم خارجين وراجعين من مدارسهم بإذن الله. ومستنيين دايما أنكم تعملوا البلاي ليست بتاعتكم معانا، سيبها داير على انرجي 92.1 علشان تسمع برنامج شباب انرجي مع المنصور ومن عامر، وبعده سيبها داير مع زهرة رامي، وبكرة بإذن الله من 2 ل 4 العصر هنبقى معاكم في حلقة جديدة من قول يا كبير. كان معاكم على المكسر كينج المكسر اسلام يحيى، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: دلوقتي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى

كمان مع نجوم عايشها بانرجي وائل منصور ومنى عامر. ايوه هنا عايشها بانرجي واول الاسبوع وائل منصور ومنى عامر. بس وائل اجازه النهارده وانا معاكم لوحدي. مساء الخير مساء الفل، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا. ويلكم باك، باك تو سكول، باك تو شغل، باك تو روتين، باك تو سبتمبر والحياه الواقعيه. ودعنا الصيف والعوامات والرمل والفريسكا والحاجات اللذيذه دي، ودخلنا بقى على شوف ورانا حاجات ايه. الشغل هيبدا من اول وجديد، الايميلات، البرزنتيشنز، الحاجات المطلوبه، الديدلاينز، السكول سبلايز، تقديمات المدارس، مش تقديمات بقى، دخول للمدارس، الحاجات دي كلها. فيا ميت نورت، اهلا بيك يا سبتمبر. 92 10 رقم الاس ام اس. عايز اعرف اخبار حياتك ايه، تعمل ايه، ايه اللي شغلك اليومين دول، إيه الحاجه اللي انت عمال رايح جاي عليها اليومين دول، بتفكر فيها كتير، بتعمل فيها مشاوير، حاجه كده شغله بالك كده وقتك ويومك وتفكيرك. ويلا ايوان.

0: طيب، انطلاق الدراسة في المدارس الدولية للعام الجديد النهاردة. رسميا بتنطلق الدراسة في المدارس الدولية الحد 6 سبتمبر بما في ده المدارس الرسمية الدولية تبع لوزارة التربية والتعليم ومدارس المعاهد القومية اللي بتضم أقسام دولية ومدارس النيل المصرية الدولية، وده اللي أكدته وزارة التربية والتعليم في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد. وبدء بقى الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفني والمدارس المصرية اليابانية هيبقوا من المقرر هتبقى يوم 12 سبتمبر. هتبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية السمستر الأولين في الفصل الأولاني 93 يوم، وعدد أيام الدراسة الفعلية الثاني 90 يوم، إجمالي يعني 183 يوم دراسي. فقلت أقول لك على الموضوع ده. والترند الأكبر طبعا على السوشيال ميديا في البرامج في كل محتوى المسيطر دلوقتي هو الأدوات المدرسية أو السكول سبلايز، وكل واحد بيقول لك الحاجات الغريبة اللي شايفها في الليستة بتاعة الأدوات المدرسية أو المطلوبة من المدرسة. ناس كتير قوي معرفش ليه البنانا جارد واخد حيز، اللي هو يا جماعة الكوفر اللي بتحط فيه الموزة يعني، المهم يعني ده واخد حيز من المحتوى. هو موجود من زمان وده بيحافظ على الحاجة بس واخد حيز كبير من المحتوى معرفش ليه. وابتدوا بعض أولياء الأمور يقولك هو ليه 12 قلم رصاص و20 فايل شفاف ومش ليه كل ده، وليه الطلبات المبالغ فيها بالأعداد المبالغ فيها، وناس اتكلمت هنا وناس اتكلمت هنا. فإحنا اتكلمنا كتير في الموضوع ده، بس لو عندك حاجة غريبة أو رقم معين أنت شايفه كتير قوي أنت جبته في حاجة الأدوات المدرسية قول لنا برضو عليه على 92 10 رقم الأسماس.
1: الدراسة قربت، يعني موضوع أنك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك أزبط النوم وما تقلبش اليوم.
0: فصل الخريف الدنيا ابتدت بقى تبقى ألذ شوية، الأجواء ابتدت تبقى ألذ. عندنا طبعا حاجات كتير قوي بتحصل دلوقتي، بس 18 يوم على بداية فصل الخريف فلكيا، هيبدأ يوم 23 سبتمبر. وعامة أنرجي كل سنة بنحتفل بالخريف بنحتفي بيه جدا، لأنه الخريف من الفصول الأندر ريتد اللي هي مش واخدة حقها. فيعني خلاص الخريف داخل علينا، الأجواء اللذيذة اللي مش حر قوي داخل علينا، فنستمتع بقى شوية. تعال نسمع فيروز بتذكرك بالخريف.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فاضلك وان لاست راوند.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
6: تخت أمرك.
3: أحمد عدلي، تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
2: أنا وائل منصور.
1: وأنا من عامر.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
1: كل الناس اللي بعتها لنا على 92.10 ده رقم الاسم. اسز اغاني مطلوبه ماشي. في حد بيقول ما تشغله انا عمك عشان نفرفش. اني واحده دي واللي بتاعت مين حالا؟ بس بما ان احنا بقى اتكلمنا على الاغاني الجديده ففي زخم من الاغاني الجديده اللذيذه قوي. تعالوا نسمع اغنيه جديده لزياد زوزا

والله يا جماعة اللي يعيش ياما يشوف. ده بقى الترندز على تيك توك وإنستجرام. في واحدة من خبراء العلاقات كذا حد اتكلم على الموضوع ده قالك دلوقتي في حاجة في العلاقات بين الكوبلز اسمها soft launch، أو يعني زي المطاعم كده اللي هو الافتتاح الغير رسمي. قال هو إيه soft launch ده؟ اللي هو الناس بتصور مثلا ستوري بس ما بيبينوش، يعني دلوقتي احنا خلاص هنتخطب ومش عارف ايه، لا ببين مثلا فنجانين قهوة، ببين ان في شخص في النضارة، ببين ان في شخص، يعني ببين ان في شخص بس مش معربة مين الشخص ده. ليه بنعمل كده؟ ما عرفش. يعني انا اخر حاجة عن القصة دي ان احنا كنا بنحط استكر على وش البيبيهات يعني او الاطفال، ده اخر حاجة في القصة دي. فقالك لا، انه جين زي او الاصغر دلوقتي بقوا بيعتمدوا قصة السوفت لونش، هو بيمهدوا للناس انه انا في ريليشن شيب او في علاقة او هتخطب او هتجوز او وات ايفر، بس لحد ما يعملوش ايه الشخص غير لما يحصل هذه الخطوة الرسمية يعني. فمن هنا قلت طب ما تيجوا نلعب لعبة، يلا نشوف ترند بقى وعلى نفس السياق كده نلعب لعبة. لعبة اسمها ايه؟ عادي ولا ريد فلاج ولا اهرب او هرابي. انا هقول لكم جمل وانت هتقسمها، هل ده بالنسبة لك في العلاقات عادي، ولا ده انذار كارت كده انذار ريد فلاج، ولا لا ده مستحيل انا ههرب حالا. هنبدأ بحاجات خفيفة جدا ونعمق بعد شوية. فلو واحد جي يقول لك اوكي انتي كويسة جدا، انتي تمام جدا، مش عارف ايه، بس انا ما بحبش اتكلم في التليفون، انا بكره التليفون، ده بالنسبة لك عادي ولا انذار ولا هتهربي؟ ما بحبش اتكلم في التليفون ولا تكست، يعني خلاص يعني تقابل يا خلاص، يعني ليه؟ ده بالنسبة لك عادي ولا انذار ولا هتهربي؟ فقولي لي كده على 921 رقم الاس ام اس.

لو جي انت ترتبطي بشخص فجي قال لك بصي انا ما بحبش الكلام في التليفون وما بحبش التكست او الواتساب او كده, يعني تقابل يا خلاص ما نتكلمش يعني عادي, يعني ما بحبش ده, فده بالنسبه لك عادي ولا انذار ولا هتهربي؟ وي كده على 92 100 رقم الاس ام اس. نسمع عزيز مرقه وحوده بندق, يلا.

طيب ريم بتقول ههرب طبعا، ما ده معناه ان هو كده كده ما بيحبش الكلام فمش هيتكلم في المطلق. طيب احنا كنا بنلعب لعبة وكل شوية هنغير السؤال، بقول لك ده عادي بالنسبة لك ولا انذار ولا هتهرب لو حصل كذا. حد جه قال لك انا ما بحبش اتكلم في التليفون ولا بحب الرسائل، فيعني تقابل يا ما نتكلمش، ده بالنسبة لك تمام ولا مش تمام؟ قولي كده على 92100 رقم الاس ام اس. اخر مرة عشان نغير السؤال بقى دلوقتي حالا ونشوف بقى ايه كايروكي في الختام. عايزين نسلم على محمود. يا محمود ازيك، وعلى الرقم لاخره 810. يا جماعه اكتبوا اساميكم. مساء النور، انا شخصيا هقول له كده برضو تزعلني منك من اولها، انا مهندسه اتصالات وحاسبات، يعني ازاي يعني ايه؟ ليليان، لا هو تمام ان هو يبعت لك يقول لك ليليان يلا نتقابل وكده، بس هو ما بيحبش يرغي في التليفون، فده بالنسبه لك تمام ولا مش تمام؟ كايروكي

وفي الختام بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن، أنا لسه فاكر ولسه عندي كتير كلام. وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة ليه، زي ما تدخل في الميسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام، وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي ميت سؤال.

المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تهز نفس الشوارع نفس المباني نفس الطريق اللي مش بيودي ايدي في جيوبي والسماعات في وداني وما استخبي وبسمع نفس الاغنيه هي هي يمكن عشان بتفكرني بينا او عشان بتفكرني بيك لما في يوم صدقتي فينا انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان داره محني كأنه بيلمحني ان الشوارع مش فاكراني او اني بقيت واحد تاني بقيت اقول كتير زمان وبقيت اخاف من كل جاي عايش صحيح لكن بشك

0: وكأني خايل أو جبان، وافتكرت أول يوم في المدرسة، أول فراق، أول وداع، أول مرة قلبي تأسى. وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع. وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام.
1: ألبوم سوبر نوفا حلو وحلاوة، بس بيوجع القلب وجع مش عادي مش عادي. طيب من عايزين نقول طبعا الفنان الكبير بهاء سلطان ألف سلام عليك، لأنه هو عمل حادثة بعربيته وهو راجع على طريق وادي نطرون من الساحل امبارح، بس يعني الحمد لله اتنقل المستشفى العالمين وحطوه تحت الملاحظة الطبية 24 ساعة، وخلاص بيطمنوا على حالته الصحية وهيكمل هيستكمل علاجه يعني في البيت. وهو طبعا الحادثة صورتها انتشرت على السوشيال ميديا، ربنا يقومه بألف سلامة، وسائق السائق اللي كان معايا برضو بخير الحمد لله، ما تعرضش لأي إصابات. الجزء الأكبر من الاصطدام اللي حصل كان ناحية الكرسي الثاني اللي هو كان قاعد فيه الفنان بهاء سلطان. فألف ألف سلامة عليك، تقوم بألف سلامة كده ومتعنا دايما بأغانيك الحلوة. بهاء سلطان أنا غلطان من أحلى الأغاني، مش من أحلى، هو كل أغنية أحلى أغنية الصراحة.

0: اشهد انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
3: طيب تعالوا نعكس بقى الموقف، احنا كنا بنعمل ايه قبل الاعلانات؟ عشان اللي لسه فتح الراديو دلوقتي كنت بقول لك شويه مواقف وتقول لي بالنسبه لك الموقف ده تمام، يعني نورمال عادي، ولا ده انذار، ولا هتهرب لو حد قالك الجمله دي. سالنا الستات المره اللي فاتت، المره دي نسال الرجاله. لو واحده جايه انت هترتبط بيها قالت لك بص انا شغلي ليا، فلوس شغلي ليا، انا مش هحط فلوس في البيت، انا مش هحط اي حاجه، انت هتشيل الليله والجمل بما حمل. انا فاهمه انه طبيعي انه ماشي حاجه زي، بس لما بتتقال برضو حاجه تانية ليها واقع مختلف. فده بالنسبه لك عادي ولا انذار، ولا لا هتهرب؟ ممكن يكون مش بسبب مادي، ممكن يكون لاي سبب اخر انت شايفه ورا الجمله دي. فلو جات قالت لك انا فلوس شغلي ليا، انت مالكش علاقه بيها خالص، انا ماليش علاقه باي تفاصيل، ماليش اي علاقه بالتزامات، انت ملزم بكل الالتزامات دي لان انا بشتغل عشان نفسي بس، وعشان اسلي وقتي، وعلشان ابني نفسي الى اخره، بس انا ماليش اي علاقه باي التزامات ماديه من اي نوع في اي وقت، هيبقى بالنسبه لك عادي ولا انذار ولا هتهرب؟

في هاي ممكن اسمع بابا والوائل نصر ماشي، عايز اسمع حاجه لكارول سماحه ماشي، الاغنيه الجايه كارول سماحه على طول. وبما ان احنا قلنا اتفضل يمشي روح رامي جمال، خلينا ناخد حاجه في نفس الحقبه كده. السؤال كان لو جت واحده دلوقتي انت داخل في علاقه رسميه معاها، جواز و الى اخره، وقعدتوا تتكلموا فقالت لك بص انا بشتغل بس انا فلوسي ليا، انا ماليش اي علاقه باي التزامات من اي نوع في اي وقت، دي حاجه بتاعتك انت فقط، انا باخد 5 جنيه في الشهر، انا باخد 1,000,000 جنيه في الشهر، دي حاجه ترجع لي بتاعتي، اعمل بيها انفستمنتس لنفسي، استثمر لحاجات ليا، بس انا ماليش اي علاقه باي التزامات ناحيه البيت او الاولاد على ما سيكون. يعني هل ده بالنسبه لك هيبقى عادي اوكي، ولا هيبقى انذار، ولا هتهرب؟ 9210 رقم الاس ام اس.

طيب الخميس الجاي اخر ميعاد لتسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادله العربيه والاجنبيه. ايه الموضوع؟ اعلنت وزاره التربيه والتعليم العالي والبحث العلمي ان الساعه 7 مساء يوم الخميس اللي هو 10 سبتمبر هو الميعاد النهائي عشان هيقفلوا باب تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادله العربيه الاجنبيه علشان يتقبلوا في الجامعات الحكوميه والمعاهد العامه الجامعيه 2026 27. وده بيكون من خلال موقع التنسيق الالكتروني الرسمي. فالناس اللي ما استكملوش رغباتهم لحد دلوقتي يدخلوا على الويب سايت بتاع موقع يعني ويب سايت التنسيق الالكتروني ويستكملوا تسجيل الرغبات قبل الديدلاين او الميعاد النهائي اللي انا قلت عليه اللي هو الساعه 7 يوم الخميس 10 سبتمبر، مع ضروره مراجعه وترتيب الرغبات بعنايه والتاكد من حفظها بعد اتمام عمليه التسجيل. وبتاكد الوزاره ان التسجيل بيتم الكتروني من خلال الويب سايت الرسمي وفقا للقواعد والضوابط المنظمه للقبول بالجامعات الحكوميه والمعاهد. تعالوا نسمع انجي عمر تقع وتقوم. الموضوع ده وداني الحتة كده معينة قبل ما نسمع الأغنية، بس إنه بفتكر أنا كنت في ثانوية عامة من زمان يعني، بس بفتكر اللي هو لما جيت أقدم في الجامعة والرغبات اللي حطيتها وكنت عايزة إيه وبعدين إيه وبعدين إيه وفجأة رحت فين أو الدنيا ودتني فين. يعني أنا فاكرة كنت عايزة أدخل كلية إعلام من زمان يعني، من وأنا مثلا في إعدادي يعني. وبعدين جيت في ثانوي قلت انا نفسي ابقى فنانه وكده، فانا هدخل يا فنون تطبيقيه يا فنون جميله. وقعدت بقى 3 سنين بحلم بالقصه دي وكده. المهم في الاخر دخلت اعلام عادي جدا وسكتي راحت في الحته دي. فانت كنت فاكر كنت حاطط ايه في رغبات تقديم الجامعه والدنيا ودتك فين؟ او ما كنتش متوقع وجالك كليه دي وبقيت فجاه بتشتغل في حاجه انت اصلا ما كنتش مخطط لها؟ ما هي ساعات بتبقى كده يعني، تلاقي ان انت كنت مخطط حاجه ورحت حاجه تانية والحاجه دي بقت ألذ بكتير او مش ألذ خالص ايا كان.

0: صوتي بيغطي.
1: الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أضبط النوم وما تشقلبش اليوم.
2: ذكريات الدراسة، مدارس دخلت، فاللي خلص دراسة واللي اتجوز واللي خلف والولاده داخلين مدرسة، في إحساس معين كده بيمسكك كده وتحس المدارس داخلة. الإحساس ده ممكن يكون إحساس في حنين ونوستالجيا، ممكن يكون إحساس في ضغطة معينة. أشهر ذكريات المدرسة كانت إيه عندك؟ أشهر ذكرى، سواء أنت عايز تقول بقى ذكرى حلوة، ذكرى كانت غريبة، حاجة روتين معين مختلف أنت كنت واخد عليه في فترة المدرسة، الروتين ده بعد كده اتغير بس بجد بيوحشك الروتين ده جدا جدا جدا. حاجة عادة في البيت عامة كنتوا بتعملوها وقت الدراسة بس مش عادة مشتركة، يعني مش كل البيوت بتعملها. حاجة مثلا نوع مزيكا معين كنتوا بتسمعوه مع بعض، نوع أكل معين كان لازم يتبقى أول يوم مدرسة، أيا كان حاجة بتميز البيت عندكم في دخلة الدراسة، البيت العيلة، البيت اللي تربيت فيه، بيت لما كنت في المدرسة. فيلا بينا 921 رقم الأسمس نسمع أبو أهواك.

شوف من لذاذة أهواك وأتمنى لو أنساك إلى رجوع المدارس. عادات البيوت في رجوع المدارس، هل العادات دي اتغيرت ولا لا؟ إيه الحاجة اللي أنت كنت واخد عليها في البيت عندك اللي هو أول ما سبتمبر بيهل كده وتشوف الشجر بيتحرك خلاص بقى فيه هواء الحمد لله، تفتكر بقى الدراسة إيه بقى الحاجة اللي هي إيه

انه حبيبي اصحى، طب خمس دقايق، طب قوم عشان خاطري، طب شويه، وبعدين فجاه بقى بتلاقي سرير يلا حاجات كده. ماشي، عوده اللانش بوكس كانه دليل جنائي. ام تفتح اللانش بوكس لما يرجع، ساندوتش ده زي ما هو، ليه ما تاكلش؟ ليه التفاحه دي اتعض منها عضتين بس، بقيت التفاحه ليه ما كلتهاش؟ المكرونه اختفت، هل كلتها ولا اختفت في ظروف غامضه؟ خلاص احنا في محققين في الموضوع. السؤال طبعا اليومي المقدس، عندك هوم ورك، عندك اساينمنت، عندك واجب، عندك حاجه المفروض تتعمل، واكيد الاجابه بتبقى لا، يعني عمرها ما بتبقى الاجابه عمرها ما هتبقى بس بعد ساعه احنا كان عندنا بيبر. الكلام ده بقى امتى بنفتكره؟ بنفتكره بعد ما بنخلص الروتين اليومي والنومي. فالحاجات دي كلها ايه بقى بالنسبه لك اللي بيفكرك انت كأب؟ بقى مالكش دعوه بالحاجات دي، طبعا في ابهات كتير بتعمل حاجات شبه كده، بس انت كأب وكأم ومش اب ومش ام ومالكوش علاقه ومعندكوش عيال في المدارس، انت كراجل دلوقتي راجع من شغلك في البنك او راجع دائري من المكتب دلوقتي، ايه اول ما اقول لك كلمه مدرسه ايه اول حاجه بتفتكريها؟ اول حاجه بتيجي في دماغك حاجه بقى من 16 17 سنه اللي درستيهم. احنا بندرس كام سنه في المدرسه؟ 12 من ال 14 سنة اللي درستيهم في المدرسة، ايه اول حاجة بتيجي في بالك فيها؟

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
2: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21,340 جنيه، عيار 24,745 جنيه، سعر الجنيه 51,136 جنيه، سعر الأونصة 227,207 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات ممكن تكلمهم على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: في بقى حد طلب تامر حسني، هنسمع تامر حسني ما تيجي، وحد طلب خالد عجاج، فلعبت لكم كده اغنيه بعد تامر حسني على ذوقي، يعني تعالوا نميكس ما بين القديم والجديد، الاغاني الجديده والاغاني النوستالجيا. 92 10 رقم الاسم.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
3: ماشي، في بقى حاجات مطلوبة، يعني عندك ايه بقى؟ عندك جوليا بطرس طبعا، نانسي عجرم ماشي، رامي صبري اوكي، عمرو دياب ماشي، مروان موسى مية. بص، في كام ريكوست اغاني غير طبيعية. 92100 رقم الاسمس. حد بيقول انا اول ما بشوف سندوتشات جبنة بالخيار بفتكر المدرسة. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ اول ما بقول كلمة مدرسة بالنسبة لك وانت كبير كده اول حاجة بتيجي في دماغك ايه؟ ففي حد بيقول سندوتشات الجبنة بالخيار، في حد بيقول لا ده الحاجات اللي هي يا صباح الخير يا ايوة الاغنية دي، ده حقيقي. في حد كمان بيقول بس بفتكر صوت المنبه بتاع زمان. يا الله على المنبه ده. بصوا يا جماعة، مش عارفة مين حضر المنبه ده ومين محضروش. قبل ما يبقى العادي ان احنا نظبط منبه على التليفون على الموبايل، كان في، وعلى فكره انا فضلت استعمله لحد مثلا 2010 او 2011، يعني فضلت استعمله لحد قريب. المنبه بتاع اللي هو الكبير ده بيعمل ترر، اللي هو بيقوم يفجعك، ده مش بيصحيك، ده بيقومك من اي حاجه. انت لو ايه هتقوم من المنبه ده؟ فايه الحاجه اول ما بقول كلمه مدرسه بتفتكرها على طول؟ اقول لكم بقى حاجه غريبه جدا، انا في اغاني معينه بفتكرها عشان دي كانت البلاي ليست بتاعتي. كنت دايما بحب اسمع مزيكا من اول ما بصحى لحد ما بوصل الباص بتاع المدرسه. فكان في ووكمان، بعد كده في سي دي بلاير، دول بحط عليهم المزيكا بتاعتي. كانت منهم اغنيه كاتيا حرب، كانت منهم ماي امورتال، كان منهم دونت ليف هوم، كانت منهم كاتي حرب انا قد الحب، كان منهم اغنيه يا عيني يا ليل بتاعت لؤي، كان منهم اول البوم لمحمد عدويه. فالحاجات دي كلها اول ما بسمعها بفتكر طريقي الى اتوبيس المدرسه. ف ايه اول ما بقول كلمه مدرسه بيجي في دماغك على طول؟ 92100 رقم الاس ام اس. تعال نسمع جوليا بطرس يوما ما.

في بقى ايه حد بيقول شارع معين ده بيفكرني ان ده الشارع اللي كنت بروح بيه المدرسة. في حد بيقول اجواء معينة. ايه الحاجة اول ما بقول كلمة مدرسة بتفتكرها على طول؟ فقولي كده على 9210 رقم الاسم اسل حد ما نسمع كاتيا قد الحب. وفي كمان حاضر نسمع احمد سعد ماشي بس نسمع تلعبش

بتفوق. منى بتقول ممكن نكمل في نفس المود، ممكن جدا جدا، هو المود ده عظيم عامة، وإيه ينسينا بقى أهم الشغل والإيميلز والحاجات المفروض تتسلم والحاجات المطلوبة. ناخد لنا كده إيه نص ساعة بريك كده في العربية.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها. لعبتها.
5: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
6: عاش، فضلك one last round.
5: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترنز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رجعنا تاني فايش هاب انرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمه.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
3: حلقتنا خلصت النهارده من عيشها بانيجي، وهتسمعوا بعدي على طول زهرة رامي في سيبها دايره، وهنرجع لكم انا وائل منصور بكره، نعود اليكم من جديد من الساعه 4 للساعه 6. وائل ومن فكره، والفكره لا تموت. اقول لكم باي باي وانجوي، وشوفكم بكره على خير. ونقفل بقى بايه؟ نختم بمسار اجباري نص الحاجات، اغنيه لذيذه لذيذه. يلا باي باي.

نقول يا مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. أهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة من سيبها دايرة. مين أوريدي سيبها دايرة؟ مين عايشة بأنرجي؟ مين لسه فاتح دلوقتي حالا؟ عامة بداية أسبوع جديد مع بعضينا، نهاية يوم جديد برضو مع بعضينا. قولوا لي عايزين تسمعوا إيه؟ نظبط المود إزاي؟ اكتبوا أساميكوا بليز في المسجز، وتعالوا على طول نبتدي كده بالجديد لانج عندنا زياد زازا فيرتي.

دي زازا فليرتي الاغنيه اللي ابتدينا بيها ولسه مكملين معاكم. عندي عطل ما كده بعمل على اصلاحه بسرعه عشان اعرف المسج بتاعتكم وعايزين تسمعوا ايه. بس عايزه اقول لكم يعني ان درجات الحراره بكره ان شاء الله الجو صافي ومشمس ولذيذ. احنا في ألذ وقت يعني من ألذ اوقات السنه. ودرجه الحراره العظمى 31، الرطوبه 43%، وسرعه الرياح 22 كيلومتر في الساعه. طبعا ما فيش اي امكانيه حدوث او احتماليه حدوث مطر. احنا لسه مكملين معاكم و92 رقم الاس ام اس. لسه بس بعمل على حل هذه المشكله. لو بعت المسج بتاعتك ومستنيه اقراها اقراها لك واقولها لك وامسي عليك او عليكي كده كده. تعالوا نسمع عظيمه عظمه صاحبه الوحده ونرجع نكمل كلامنا.

0: على إنرجي. عظيمة صاحبت الوحدة.
1: أنا صاحبت الوحدة، أشكلها ما بتملش، ولو أزعل في يوم منها غلوتي تزيد ما بتقلش. أنا صاحبت الوحدة.

0: نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي. وانتي فاهمة بقى، انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم فترة وتعدي.
1: طيب واضح ان القدر له راي تاني النهارده، يعني ما عنديش مسجز النهارده او لغايه دلوقتي حتى الان، يعني لسه بصلح المشكله اللي عندي. فتعالوا بقى نتكلم مع بعض، لو حابين 8335178177. يعني هرد بقى على التليفونات على طول، ناخد بقى التليفونات ونفهم برضو اخبار الباك تو سكول ايه يا جماعه، اخباركم ايه؟ الناس اللي عندها اولاد ودخلوا المدارس، والناس اللي ما عندهاش اولاد برضو اخبار الطرق عندكم ايه؟ بالنسبه لكم الدنيا عامله ازاي؟ خلاص في مدارس اوفيشال كتير دخلت، بالذات المدارس الانترناشونال، فقولوا لي كده على بقى، كلموني على 8335177178 وكده. جاي عندي اخبار كتير اقولها لكم برده واسليكم بيها طول الطريق، فنركز كده، نركز مع بعضينا كده. سمعكم اغاني جديده اهو، احمد جمال، ونرجع تاني.
2: جديد احمد جمال على انرجي، على بالي خطر.

زحمه دلوقتي بتسمعونا مش عارفه اقرا مسجز، فتعالوا النهارده على قديم ونتواصل بقى من خلال التليفون، ويمكن ده يبقى بيقربنا، يبقى يعني قدر له رأي تاني كده، بنقرب من بعض بشكل مختلف ونتكلم بقى وناخد وندي بجد بقى بجد بقى في التليفون بشكل ودي. بس خليني اقول لكم برضو الاخبار بتقول في خبر ظريف قوي قوي قوي، في بلاتفورم اسمها بسيطه لايف، مفروض ان ده مهرجان يعني، او يعني مهرجان سينمائي افتراضي مخصص للافلام السمارت، الافلام اللي هي بتتصور بموبايلات عادي جدا وبموبايلات سمارت. ومهرجان قال انه هيستقبل اعمال مصوره بمقاس تيك توك او ريلز، ولازم يكون عمل بيحكي قصه بشكل صادق وحقيقي، والتقديم متاح دلوقتي عن طريق لينك استماره موجود في الصفحه، اكتبوا بسيطه بالاي BASITA.LIVE بسيطه دوت لايف، وده بسيطه دوت لايف @gmail.com، واخر ميعاد للتقديم هو يوم 30 سبتمبر. بسيطه لايف او المنصه للسينما والمسرح الافتراضيين زي ما قلت لكم، مساحه بتحاول تخلي الفن اقرب، وبتدعم الفنانين المستقلين اللي عايزين يعرضوا فنونهم مختلفه من افلام بقى او مسرحيات وعروض الموسيقى، كل ده بيبقى اونلاين ويقدر بيه الجمهور بقى ان هو يشوفها في اي مكان طبعا ببساطه. وبما ان الموضوع بسيط فهو كمان للارتست اللي هم في ايديهم دلوقتي موبايلات ويقدروا يعملوا حاجات، والدنيا اتطورت جدا جدا. ممكن ما يبقاش فيلم ليه علاقه بالافلام يعني، ما اعتقدش برضو ان فكره او صناعه الافلام الكبيره او حتى القصيره اللي هي بالكاميرا دي حاجه هتختفي، بس برضو احنا تطورنا جدا والعالم تطور جدا، وبقى ريلز حتى جزء من الحياه، وبقى في ناس كتير قوي بتخرج وبتذيع بشكل يومي، فالموضوع بقى اسهل وبسيط، فاي حد عنده فكره ويقدر يصورها فيلم خش عرفوا اكتر عن المهرجان، مهرجان السمائي بسيطة لايف، وقدموا وليه لا، ممكن تبقوا افلامكم بتتاخد وتاخدوا جوائز وكده يعني. انا بحب الحاجات دي، اما بحس ان هي رسالة. لو انا قلت لك الخبر ده وانت بتفكر دلوقتي شخص

0533-171-178 كلمونا وانا هرد على طول ونتكلم مع بعضينا وبقول لكم برضو ايه شويه اخبار ويا رب البلاي ليست تبقى في اللذيذ منه. بحاول اهو اروح واجي واروح

طيب عشان بقول لكم كلموني ومش عايزه بقى اسيبكم كتير وكده، فاللي بيكلم ما بنطلع الهوا على طول معان راحت مني ما بقتش معانا. ماشي كلمي تاني بقى اسراء. 38 35 178 177 كلمونا برد على الهوا.

طيب عايزه اقول لكم ان البوب بقى بهاء سلطان حبيب قلبنا كلنا للاسف شديد كان تعرض لحادث وهو راجع من الساحل الشوالي، فناس كتير قوي كانت خايفه وكان في حاله من التوتر. هو بنفسه طمن جمهوره وقال ان هو بخير والحمد لله ان هو نجا من الحادث، وكمان وجه شكر لكل الناس اللي سالت عليه ودعت له وقال ان هو كويس جدا وهيعاود عادي شغله ويستأنف شغله، وده بتزامن مع استعداده لحفل غنائي كبير هيتعمل مفروض يوم 11 سبتمبر في المسرح الاثري بكارتاج في تونس، غالبا مهرجان كارتاج او يعني مسرح كارتاج اكيد. الحفل بقى ناس كتير قوي منتظره طبعا، سواء جمهور تونس او جمهور المصري كمان، كده كده بنعشق بهاء سلطان وبنحبه. ناس كتير جدا كانت في قلق وناس كانت لسه هتتكلم وترغي وتروح وتيجي، طلع وطمن الناس وقال انا زي الفل الحمد لله. والحمد لله لسه مكملين معاكم، و38 3581771 رقم تليفون كلموني ارد على طول علشان عندي عطل النهارده كده، مشكله في الاس ام اسز، فطريقه التواصل من خلال التليفون على قديمه بقى وانا من غيركم.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فضلك one last round.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
3: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريري 205 087 620.

جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك Back to Back. Back to Back يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب احنا لسه مكملين معاكم وزي ما بقول لكم النهارده عندي مشكله كده وعطل ما في الاس ام اس ولا علو خير وده يقربنا اكتر من بعض وخلينا نسمع اصوات بعض بقى في التليفون 38 357 178 او 138 358 وبعدها 177 178. وانتوا بتسمعوا صوتي بس انا ما بسمعش صوتكم، فانا ده اللي اقصده يعني ان احنا نسمع اصوات بعض متبادله كده رايحين جايين. اسراء من البحيره كلمتنا تاني. مساء الخير يا اسراء.
2: يا الو،
1: ايه الحلاوه دي؟ اهل البحيره
2: منورين. انا عايز اقول لك ان انا يعني ده لعله خير ان انا اسمع صوتك، انا فعلا انا بسمعك وبتابعك.
1: ربنا يخليكي، ده حاجه جميله قوي شرف ليا والله.
2: كنت متابعاكي من ايام اسحب انرجي لما كنت من 7 ل 10.
1: اي لما كنت الصبح. ايوه
2: بس نفسي ترجعي تاني، انا بحبك كنت مع الاطفال بس اتبسطت الاسبوع اللي فات لما استضفتي اطفال.
1: ايوه وانا كمان
2: متابعاكي اهو.
1: ايوه حبيبتي والله. طب واخبار البحيره ايه على حسك كده؟
2: لا الحمد لله، طول ما انت كده منوره يعني كل مكان الحمد لله احنا كلنا بخير يا حبيبتي.
1: ربنا يخليكي يا رب. قولي لي يا زرا بتشتغلي ولا
2: انا بشتغل وبتدرب يعني بعمل حاجتين الحمد لله.
1: ايه بقى بتشتغلي ايه وبتدربي ايه؟
2: بصي انا طبعا كفيفة بصل، دي حاجات يعني تعجبني وتساعدني ان ربنا يعطيني ده.
1: رب عطايا ربنا جميل
2: طبعاً.
1: الحمد لله.
2: 33 سنة
1: يا روحي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد. بشتغل محافظة قرآن.
1: ما شاء الله.
2: وبقى الحمد لله اعتمدت على نفسي وبروح جمعية في اسكندرية بتدرب يعني على حاجات يدوية، مشغولات يدوية.
1: الله.
2: بامبو وحلفة وحاجات من دي.
1: الله الحلاوة دي. طب وعملتي منتجات ولا لسه؟
2: والله بصي هو الحلفة احنا يعني ليها حاجة اسمها الجدل.
1: اوكي.
2: يعني هي الحشائش دي ليها طريقة بل معينة تغرق وقت. احنا ماسكه حاجه اسمها الجادل، انت بتعملي زي حبل كده شبه الضفيره. وفي الفئه الثانيه او الناحيه الثانيه بيقصوا او بينضفوا الحبل عشان اللي هو الطبقه الثالثه بقى اللي هم هيخيطوا
1: هيحطوهم في بعض.
2: لا هم بيخيطوه بطريقه كده معينه. دي برضه ربنا يا رب يعني يديهم الصحه، لان هم انت بتعتمدي على عينيكي او نظرك. دي بقى بتعملي بوسترات.
1: فانت بتعملي مرحله من المراحل هي الجادل.
2: انا اللي جد بس دي بقى بتوجع الايد.
1: يا عيني. ما المشغلات اللي ده
2: على صوابعك. وبتلف على صوابعك بقى وعارفه اللي هو ايه بقى الميه اللي تنطر في وشك، فاللي هو بقى بنتي رايحه متشيكه بقى ومتبرفنه تروحي بقى حاجه تانية.
1: لا عادي بقى، ما احنا بنشتغل بقى وبنعمل حركات وكده.
2: لكن البامبو
1: كده كده.
2: حبيبتي البامبو بقى بيبقى اخشاب، بتبقى ليها بقى فتل اسمها فتل كام ملي، يعني 2.5 و1 ملي حاجات كده. بتتعمل برضو بطريقة معينة اسمها بداية وبتزودي، وبتعملي بقى بومبونيرة بدل ما تبقى إزاز بتبقى بالحال هي بس، وبتعملي شنط وبتعملي
1: حاجات. الله. وعملت
2: انا صراحه عشان لسه مستجده. نعم
1: لسه. لسه في الاول بس لسه بنتعلم.
2: بس اتعلمت طبعا. بتعمل حاجه اسمها قاعده سخن، هي الاطباق اللي بتحطيها تحت ال والله ينور عليك.
1: الله.
2: بس اتعلمت بقى ده وانك تقفلي، دي برضو لها طريقه تقفيله معينه.
1: ده لذيذه قوي. ده اسراء ده مكان طيب لل يعني مثلا ل لضعف البصر او ال مكان عام ولا مكان لضعاف البصر برضو؟
2: لا ده هي فيه. جماعية المكفوفين.
1: جماعية المكفوفين
2: محرم بي. انا يعني انا دي تعتبر بالنسبة لي عشان يعني اقرب حاجة ليا كمواصلات. وعشان المرمطة بقى وكده. وصراحة أول مرة في حياتي إن أنا أسافر لوحدي اسكندرية السنة
1: دي. جدعة والله.
2: فدي كانت حصلت لي ضرب.
1: تروحي لوحدك؟
2: نعم لوحدي.
1: شاطرة والله جدعة.
2: ومن غير عصاية على فكرة.
1: يا روحي.
2: مع إني ما بشوفش غير نور ربنا وخيالات بسيطة، بس هو ربنا سبحان الله يعني بيسخر لك ناس إنك طبعا. مثلا تعديك الطريق ربنا يعني أكيد أنت عملتي حاجة بينك وبين ربنا لحد قلت كلمة طيبة فتدلك في طريقك.
1: طبعا.
2: دي تجربة بقولها في برنامجك ودي حاجة أسعدتني. وعايز أقول لك أنا متابعاكي برضو في إحدى القنوات. عارفة إنك أنت بتحب الأطفال.
1: أيوه.
2: ويعني انا اتمنى انك حتى انا طبعا للاسف ما عنديش ان انا ابعت اس ام اس، بس حتى تفتح لنا مكالمه لو كل اسبوعين مش هنبقوا طمعانين يعني.
1: والله حاضر. انت عارفه بقى سبحان الله اسراء ان غالبا الاس ام اس باظت النهارده عشان نتكلم انا وانت، لان على حسك بقى. بصي وشك حلو جدا، انا الاس ام اس رجعت دلوقتي حالا وانت بتتكلمي. والله العظيم
2: لا ضحكتك حلوه،
1: ربنا يخليكي.
2: انا عايزه بقى بصي بس ما تضحكيش عليا في الغنوه.
1: عايزه ايه اسمع؟
2: انا عايز اسمع عايز اسمع وائل عامر. عارفاها بقى طبعا الغنوه.
1: أني واحدة؟
2: كلب بلدي.
1: كلب بلدي. والله حاضر.
2: أنا عايز أقول لك إن الغنوة دي ما سمعتهاش إلا في برنامجك. لما جيت أطلبها مع سلمى استغربتها.
1: قالت لك إيه ده؟ لا عندي طبعًا. هقول لك ليه، بقول لهم سيتي باند، هي مكتوب عندنا في سيتي باند، أنا عامر زمان كان في سيتي باند. فبيطلبي بقى قولي كلب بلدي سيتي باند.
2: بس لا بس هي استغربت لدرجة إن هي في ناس مستمعين قالوا لها أيوة في غنوة اسمها كده كانوا بيبعتوا لها يعني.
1: معلش سلمى صغيرة شوية.
2: لا لا مش كده، انا اصلا اول مره اسمعها عندك فانا عجبتني.
1: اوكي اسمعها لك حالا يا ست الكل.
2: يا زوزو ربنا يصلح حالك يا رب.
1: ربنا يخليك يا رب.
2: من حيث لا تحتسب يا حبيبتي
1: يا اسراء، مكالمتك جميله قوي قوي قوي وجايه في ميعادها، وبحب الحاجات اللي هي بتيجي كده دي وسبحان الله بجد.
2: اتمنى ان احنا مكالمه حتى كل اسبوعين. انا
1: حصل خلاص حصل
2: عيني.
1: حبيبتي يا اسراء والله ثانك يو سو ماتش. وكلب بلدي اللي انت تسمعيها تسمعيها حالا اهو.
2: شكرا يا حبيبتي.
1: شكرا يا حبيبتي جدا جدا. باي باي. طب احنا مكملين معاكم، نقدر برضو نكمل مكالمات عادي 38351717178، والمسجز كمان اتصلحت فابعتوا مسجاتكم على 92

0: لسه مكملين معاكم ولسه مكالمات بتيجي وتقدروا برضو لسه هتكملوا مكالمات عادي جدا والمسجز اتصلحت او بس لسه ايه بعافيه شويه في 38 35 177 178. عبد الرحمن مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عبد الرحمن، عامل ايه يا استاذ عبد الرحمن؟
1: الحمد لله تمام من غير استاذ.
0: انت عندك كم سنه؟
1: 21.
0: اه من غير استاذ طبعا. عامل ايه؟ عامل ايه عبد؟
1: منور البرنامج.
0: ربنا يخليك. اتكلمنا منين؟
1: من القليوبيه.
0: الله، النهارده بحيره والقليوبيه والمحافظات، ايه حاجه في منتهى اللذاذه.
1: القليوبيه نمبر 1 طبعا.
0: كده كده هو احنا ايه لازم المسجز تبوظ عشان اعرف انتوا بتسمعوني في كل محافظات مصر وكده، اتاكد صح؟ ايوه. طب ايه عبد الرحمن قول لي، انت لسه مخلص جامعه ولا لسه في جامعه ولا ايه النظام؟
1: اخر سنه.
0: اخر سنه ايه بقى؟
1: في الازهر، كليه دراسات اسلاميه.
0: كليه دراسات
1: اسلاميه.
0: اسلاميه في جامعه الازهر، اوكي. واخر سنه خلاص
1: الحمد لله يعني.
0: الحمد لله. الحمد لله. اه ان شاء الله ما شاء الله. طب وعايز ايه بقى؟ اه صغنن قوي، عايز تشتغل ايه؟
1: والله اي شغلانه تيجي قدامي، مش عندي حاجه محدده، بس اي شغلانه.
0: مش اي طموح معين، اي هدف محددينه
1: يعني؟ ابقى معيد في الجامعه وكده.
0: يا ان شاء الله يا حبيبي. انت شاطر؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. لا ان شاء الله تبقى معيد. باذن الله. انا قاعد قدامي معيده بتقول لك لا ما تعملش كده. معيدة البرنامج الجميل استاذه دنيا، معيده قد الدنيا، قربت على الدكتوراه.
1: بس ما حلوه.
0: ما هي حزينه اول واحده تحزن انها ناجحه وذكيه وكده، فاهم؟ كيس كده هنبقى نحكي لك عليها بعدين يا عبد الرحمن، عشان فاهم هنعالجنا كده ونرجع نحكي لك عننا.
1: عايز اقول لك ان انا كلمت مذيعين انرجي كلهم نفر نفر الا انت.
0: يا طب حظي حلو النهارده، في حاجه النهارده والله.
1: وكان نفسي كده من زمان والله يعني.
0: طب هو الحمد لله حصل النهارده.
1: يا ريت يحصل كل شويه
0: والله. حاضر، انا فعلا عجباني عجبني الموضوع ده، هفتح المكالمات ونبقى نعمل كده كل اسبوع فعلا زي ما اسراء قالت
1: ان شاء الله.
0: شكرا يا عبد الرحمن. عايز تسمع حاجه معينه؟
1: والله بصي سايبها لذوقك النهارده.
0: طيب خلاص، يبقى عشان القليوبيه بقى والبحيره والمحافظات الحلوه دي نسمع دليدا احسن ناس، عشان كلكم احسن ناس. محدش يزعل.
1: انت احسن مذيع.
0: الله يكرمك يا عبد الرحمن. شكرا، باي باي.

0: عندي اخبار كتير قوي عايزه اقولها لكم واخد ودي معاكم، بس واضح ان الدردشه اللي ما بيننا اهم واقيم. معتز زيك
1: ازيك يا استاذ ميسره؟
0: الله يكرمك والله. انا هنا زهره
1: جدا. يومي ولا طلع اسمه ايه؟
0: كان مازن بقى ولا ايه ولا انا كده بقى
1: مازن؟ في الاخر مازن
0: ببوظ الدنيا بقى، ببوظ الدنيا على الناس اللي لسه ما شافتش. يلا الحمد لله.
1: عايز اقول لك والله بجد وحقيقي على الدور ده يعني بصراحه يعني امتعتنا كلنا والله بجد.
0: ربنا يخليك والله يا معتز. طب بقوله بتكلمني مني قالي مهندسين عادي. مش محافظه. طب اخبار المهندسين ايه بقى عندك؟ الدنيا زحمه حلوه
1: ايه في العادي يعني؟
0: انت فين بالظبط في المهندسين؟ المهندسين دي كبير.
1: انا في جامعه الدول.
0: ياه. والدنيا ماشيه في جامعه الدول؟
1: الدنيا ماشيه كويسه.
0: طب والله لو الدنيا ماشيه في جامعه الدول هتبقى ماشيه في حتت كتير تانية.
1: لا الدنيا لطيفه يعني.
0: طب الحمد لله. وانت راجع من الشغل كده؟
1: إيه والله انا راجع من الشغل ورايح الشغل.
0: بتشتغل ايه معتز؟
1: انا دكتور اسنان.
0: دكتور اسنان دنتست يا حبيبي. زي دنيا ده في النهارده في ايه دنيا؟ دنيا المعيده اللي هي الشاطره اللي متضايقه انها شاطره.
1: انا برضو انا دكتور برضو في الجامعه
0: برضو. بس انت مش متضايق، انت مبسوط انك شاطر صح؟
1: يعني
0: وايه الموضوع ده؟ انا عايز اعمل دراسه على الموضوع ده. انا اكتشفت ان كل الدحاحين اللي في حياتي بعد ما كبرنا ما بقوش مبسوطين ان هم كانوا دحاحين. احنا كنا بنبص لكم يا جماعه على انكم
1: والله الفكره كلها ان انت بتكتشف في الاخر ان الموضوع ممكن يكون حد مش ما كانش شاطر قوي مثلا، بس الحياه العمليه مختلفه خالص عن الدراسه تماما يعني.
0: فبقى اشطر منك مثلا في الحاله العمليه ومتودك اكتر رغم ان انت كنت اشطر منه اكاديميا.
1: بالظبط
0: حبايبي. انتوا بتذاكروا برضه ما سمعتوش في الدنيا عشان تعرفوا من اين توكل الكتف وكده.
1: والله الحمد لله على كل حال، احنا بنحمد ربنا على
0: الحياه. جميل والله. صعبوا عليا ساعات. شاطرين قوي دول بيصعبوا عليا.
1: الحمد لله على كل حال.
0: لا لا لا بس انت اكيد مبسوط دلوقتي بالشغل والعياده والحركات.
1: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله بقى ما تدوسيش على الجرح اكتر من كده.
1: الحمد لله على الفقر والجدعنه.
0: الحمد لله والله. ماشي يا دكتوره مش هدوس عليك اكتر من كده. عايز تسمع حاجه معينه؟ الحمد لله.
1: اسمع عمرو دياب، شوفي اي حاجه من الالبوم الاخير ده والالبوم اللي قبله، بس حاجه كده بشهيصنا عشان الموت كده في التاريخ.
0: لا وانا خلاص بقى، وانا جيت على الجرح واخداك رايحه جايه وبتاع.
1: الموضوع صعب.
0: على طول على طول لولا البنات بقى. ايه رايك فرفش دي؟
1: خلاص
0: يلا ماشي يا دكتور. شكرا يا دكتور على المكالمه اللذيذه دي. توصل بالسلام. باي باي.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الدهب. شفت الدهب مهم ازاي؟ الدهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19 58 587.

0: سلمى اسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا

0: واللي يصبر يمون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

طب احنا لسه مكملين معاكم, و92 رقم الاس ام اس علشان عندنا مسجز, بس برضو 38 35 177 او 178 يعني ده رقم التليفون, بما انكم حابين قوي ان احنا نبقى فاتحين موضوع التليفونات ده, فيلا بينا let's enjoy each others. المهم ان انتوا تبسطوا وان الدنيا تبقى حلوة وان الناس تبقى متسلية.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: جديد احمد جمال على انرجي مستمعين.

طيب 38 35 177 178. خلينا بقى نتفق مع بعض كده, بما ان النهارده الدنيا اتفتحت في وشي جامد, ان احنا نبقى ما هنظبط بقى يوم محددينه, وابقى انا عامله حسابي ان اليوم دوت ايه هيبقى الاستقبال المكالمات, ويبقى الموضوع حتى مترتب اكتر من كده. الدنيا بايظه خالص يا جماعه والله, وعلى راسي كل الناس اللي عايز تطلع على الهوا. وبرضو يعني ارجوكوا تبقوا بتسامحوني لو في ناس تطلع على الهوا, في ناس مش لاحقه تطلع على الهوا لظروف ما, لسه لازم نشغل اغنيه معينه, لازم نخش في فاصل معين, فما تزعلوش مني ان مش كل الناس اللي بتكلمها بتطلع, فدي حاجه مهمه جدا. بس سمعكوا طبعا اللي انتوا عاوزينه كله كده كده, وتعالوا سمعكوا الاول اغنيه جديده علشان محمد لسه معايا التليفون, هعرف منه عايز يسمع ايه واسمعه له على طول. اسمعكوا بقى اغنيه هند عبد الحليم الفنانه الشامله, وأكم من الفنانين الممثلين اللي بقوا بيعملوا اغاني حلوه قوي فجاه بالذات الصيف ده, خطيره يعني. فبرضو ايه نظبط كده ونركز كده واجمعهم لكم واقولهم لكم كده ايه, ونسمع بلايست ظريفه لطيفه الاسبوع ده, عشان بجد انا ملاحظه ان هم كتير قوي وعاملين حاجات والبومز وحركات, فنركز معهم اكتر. ازاي كده هند عبد الحليم, ونرجع تاني.

طيب محمد عايز يمسي جدا على كل اصحابه امين وحجاج ومحمدين، مساء الفل عليكم كلكم. عايز اسمع منير وانا سمعه، والله لو وعدته هسمع منير حالا. بس برضو عايز اقول لكم خبر لطيف وظريف، لان في ناس كتير بقى لها كام سنه يعني بتشتكي ما بقتش عارفه كمان تبقى بتشتكي وتروح لمين بالظبط. فوزاره السياحه والاثار هتطلق لاول مره منظومه لقياس وتقييم جوده الخدمات اللي بتتقدم لحجاج السياحه المصريين. ابلكيشن هيبقى اسمه رفيق علشان يتابع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج بشكل دقيق جدا، وتبقى الوزارة كمان بتمونيتور عليه على الابلكيشن على طول، وبتعرف المشاكل اول باول وبالظبط جاية منين. المنظومة هتعتمد في التقييم على 3 محاور باجمالي 100% من التقييم: 50% لتقييم شركات السياحة، 30% لتقييم مشرفي الشركة، و20% للتقييم العام للحجاج لمستوى الخدمات المقدمة ليهم. طبعا بتشمل معايير التقييم، دقة البيانات والالتزام بالمواعيد، مدى مطابقة تنفيذ الرحلة للبرنامج اللي متفق عليه قبل السفر، متابعة سفر وعودة الحجاج، بالإضافة طبعا لسرعة التفاعل مع البلاغات والإشعارات الموجودة على الابليكيشن، إلى جانب عدد من المعايير الخاصة بأداء المشرفين على الرحلات اللي هم بيسافروها. طبعا حاجة وخطوة مهمة جدا وجميلة جدا جدا، أتمنى تبقى يعني بتشتغل بقى بكفاءة عالية، خاصة من أول السنة الجاية. وحجاج السنة الجاية كل سنة وانتم طيبين، يا رب يكتب الحج لكل حد نفسه يحج. احنا لسه مكملين معاكو عشان محمد وصحابه، هنسمع منير في عشق البنات ونرجع نكمل كلامنا تاني على طول. انا رأيي بقى ان 92 رقم الاس ام اس كفاية مكالمات النهاردة، ونكمل الساعة دي مسجز

0: مين لسه سايبه دايره واخبار كوبري اكتوبر ايه؟ علشان كان حد بعت مسج والمسج واضح نجا متاخر بتقول ان الكوبري كان زحمه جدا جدا جدا. طبعا انا كان عندي عطل والعطل دوت لسه متصلح, ففي مسج جايه باثر رجعي. فبليز لو اي حد دلوقتي موجود على كوبري اكتوبر قولوا لنا كده الاخبار الطرق ايه, ونرجع نكمل اخبارنا تاني ونسمع
1: إيهاب توفيق على انرجي. جيت في وقتك.

طيب في زمان كان في ناس بتحب القرايه جدا جدا جدا, النهارده زي يعني as we speak في الزمن اللي احنا فيه ده في ناس لسه بتحب فكره القرايه جدا, بس حتى القراء اللي هم يعني انا اعرف ناس قراء يعني كانوا بوك ورمز زي ما بيقولوا, بيسيبوش كتاب غير لما يبقى معاهم كتاب تاني وحاجات كده, اسالهم الاقيهم ما بيعرفوش برضو يكملوا كتاب, اما يجيبوا كتاب وما يكملهوش يعني بقى في حاجه غلط. فالناس كانت بتتسال الفتره اللي فاتت, طبعا اعتقد ان هي ليها علاقه بالبيهيفير بتاعنا, وخلاص بقى معانا موبايلات كل حاجه بقت مكتوبه على الموبايل, وكل والادكشن اللي حاصل للكبار وللصغيرين كده كده يعني, وان الواحد بيقرا كل حاجه وبيستسر كل حاجه على الموبايل, والايقاع نفسه بتاع كل حاجه بقى سريع جدا, بقى بيخلي ان انت تبقى قاعد يعني ماسك كتاب هتقراه حاسس ان في حاجه غلط. انا في حد من اصدقائي كان يعني من الناس اللي هم القراء الرهاب, يعني بحس ان انا دلوقتي لو فتحت كتاب وهقعد كاني هضيع وقت من كتر ما الايقاع بقى سريع جدا, والدنيا بقت الناس بتجري ورا بعضها. بس الحين النهارده الناشونال ريد بوك داي, او يوم من ايام العالم اللذيذة جدا بتاعت اقرأ كتاب. عارفة ان في ناس بتحب القراية, عارفة ان في ناس بتحاول تقرأ, بس لو كان في ناس بتحاول قراءات من فترة فالمحاولات بقت صعبة جدا. ولما هنا بقول ان هم يمسكوا كتاب يقروا, ان هم يبقوا ماسكين كتاب هارد وير كده مش سوفت, يعني مش حاجة بيقروها على الموبايل, كتاب نفسه. قولولي كده ايه اخر كتاب قريتوه فعلا, ايه اكتر يعني ايه الكتاب اللي بدأتوا تقروه ما كملتوش, وفعلا ما كملتوش ليه, يعني لو عندكم اي وجهة نظر تانية غير اللي انا بقولها قولولي. ايه كتاب فاكرين يعني, والناس اللي كانت بتقرأ قوي ايه اللي مفتقدينه في قعدة القراية, يعني قولولي كده برضو. انا بقالي فترة كبيرة اجيب كتب واعمل وقت كده وان شاء الله هقرا وما بتكملش, يعني حتى فكره خد فكره ما بقتش موجوده من كتر ما انا خلاص القرايه بقى في كده زي حاجز ما بين ان انا امسك كتاب واكمله للاخر. وفي كتب كانت زمان برضو تجبر الواحد ان انت تمسكها ما تقومش غير لما تبقى مخلصه, ما مش عارفه بقى حتى نوعيه الكتب ولا ايه, ده اجرب اقرا كتاب قديم واشوف الموضوع في الكتاب ولا فين. قولوا لي كده امتى اخر مره جبتوا كتاب وقريتوه, ومين بيستراجل نفس الاستراجل اللي انا بحكي عنها دي, مين اصلا بيبقى في دماغه طول الوقت انه عايز يقرا بس ما بيقراش, وشايفين ده اسبابه ايه. كل واحد اكيد اسبابه الشخصيه برضو, ممكن حد يبقى عنده سبب مختلف يعني, بس دي النهارده يعني يوم لطيف اللي هنفكر بعض ان احنا لا تعالوا نجي على نفسنا كده شويه يعني نحاول نمسك كتاب نخلصه, ويبقى التشالنج ان احنا نخلص كتاب حتى لو على مراحل. ايه رايكم؟

الكتب أشكال وأنواع وفيكشن ونان فيكشن وناس بتحب حاجات كتيرة جدا جدا. أكيد كل واحد بيقرأ حاجة معينة ومجال معين بتكون حاجات في شخصيته. في ناس بتحب تقرأ روايات بس, وفي ناس بتحب تقرأ كتب بتتكلم عن حاجات يتعلموا منها حاجات, في ناس بتحب تقرأ حاجات تاريخية تاريخ يعني فهموا أكتر, في ناس بتبقى بتقرأ الكتب اللي هي ليها علاقة بالمجال اللي هم بيشتغلوا فيه أو بيدرسوا فيه وبس, برضو ما بيحبوش يقرأ أي نوع من أنواع الكتب التانية. بس في الآخر يعني معرفش مين زيي, بس أنا مثلا بعرف أفهم الشخص من الكتب اللي بيقراه أو نوعية الكتب يعني اللي بيقراه. مثلا يعني قولي أنت بتقرأ إيه, قريت إيه وعجبك إيه في اللي أنت قريته, أقدر أتنبأ أنت شخص هتحب إيه مش هتحب إيه, يعني رايح فين جاي منين, أعرف أعمل ده جدا جدا طبعا من نوع كتب الناس بتقراها أو بتحبها يعني. ومش مش إنه ما بيبقاش جادجمنت وحش, يعني مش إنه مثلا أنت لا أنت تافه كده كده حد بيقرأ يعني بيبقى جامد في كل الأحوال, بس بتبقى إنه الميول حتى بعرف الشخص دوت بيحب ميول إيه, تبادل مع الأحاديث في أي حتة وهكذا. كتب مهمة جدا, واعتقد ان احنا في زمن ما ينفعش نعتمد عليه على البوستات اللي بتطلع اللي فيها كم بوينت كده ليها علاقة بالصحة النفسية ولا ازاي تعمل ايه ولا مين قال ايه. يعني اعتقد ان احنا حتى لو مهتمين بحاجات معينة نجيبها من اصلها, نجيبها من كتابها زي ما بيقولوا, زي ما بيقول الكتاب مثلا.

0: طيب هو قدر النهارده في حاجه يعني، وكل حاجه وليها طبعا happens for a reason زي ما بيقولوا، تحصل لسبب. حتى مش عارفه اسالكم تحبوا نختم بغنية ايه، لان انا حصل عندي عطل مره تانية فالاسم اسد، ف غالبا انا اللي هختار لكم بقى هنختم بايه النهارده غالبا كده. بس تعالوا اسمعكم زياد سوسة اللي انا قلته ده، زياد زازا عامل شغل عالي جدا، واضح ان الالبوم خطير. حياتي حياتي وسولجا، ونرجع
1: زياد زازا وسولجا على انرجي. حياتي حياتي
2: الناس ما ظريفه يا مبذرين وصريفه يا اغلب

0: مزيكا لعبتها.
1: طب ومناسبة بقى سولجا وزيت زوزة، والله فكرتني قوي بالأغنية الخطيرة، استنى اللي هي بتاعت فارس سكر وتوسن، عجباني قوي برضو، اسمعوا ونرجع تاني، يلا بينا.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب نانسي عجرم عاملة أغنية جديدة لانج اسمها شادية دنيا، نسمعها دلوقتي حالا. نانسي عجرم وحشاني جدا، وإليسا وحشاني جدا جدا، مع أنهم نزلوا أغاني بس حاسة أن هم يعني ما بينقطونا كده بأغنية. وبعدين الباقي فين؟ قالوا نسمع نانسي عجرم ونرجع.
2: نانسي عجرم على انرجي اشهد يا دنيا.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكرة حب قديم وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات.
3: ارقص غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص.
2: كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: طيب احنا كده يبقى وصلنا لغايه نهايه حلقتنا النهارده، واتمنى بكره ابقى جايه من غير الاعطال اللي عندي، بس رب دوره النافعه، واستنفعنا برضو، كلمنا بعض وسمعنا اصوات بعض وخدنا ودينا، واتمنى ابقى عرفت اسليكوا، ورغم ان انا ما كنتش عارفه انتوا عايزين تسمعوا ايه النهارده، اتمنى ابقى شغلت لكم بلاي ليست ظريفه كده كده. بقى اسيبها دايره وسيبوها دايره، الساعه الجايه كلها ساعه خطيره وبتبقى نوستالجيا وجميله ولذيذه، واجي لكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد من الساعه 6 8 الا حلقه جديده من سيبها دايره. سيبوها دايره، وبما اننا كنا بنتكلم عن اليسا فانا اخترت ايه نختم بقى باليسا، واقول لكم اوفيشلي خلص الكلام، بونوي، جود نايت، سلام.

0: Energy e Tenue Time Point One. المزيكا لا بيتها
1: حلو ده.
2: يا النظام رجع تاني زي الاول. واحد ماشي

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا.

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. انرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

0: حبيبي
1: رواح على بيت أبوك.
2: نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. انرجي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم، فترة وتعدي.

جديد. نانسي عجرم على انرجي. اشهد يا دنيا.

0: على انرجي. عظيمة صاحبت الوحدة.
1: أنا صاحبت الوحدة، أشكلها ما بتملش، ولو أزعل في يوم منها غلاوتي تزيد ما بتقلش.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-2190-8069. إيميل sales@novo-eg.com.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه ايه؟ يعني حتى لو انت خلصت دراسة وما عندكش اولاد في سن دراسة، او حتى شغال مدرس او دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده لان الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، انرجي هتسليك طول الطريق.

أكبر. الدراسة قربت، يعني موضوع إنك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. إنرجي بتقولك أزبط النوم وما تقلبش اليوم.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: جديد تومي وتاوسون وهادي فيرجاكلي على انرجي

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: اللي جي مزيكا تبتها

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
0: جديد زياد زوزا وسولجا على انرجي. حياتي حياتي
2: الناس ما ظريفة يا مبذرين وصريفة يا
3: أغا

الدراسة قربت، حاول تسيب الموبايل ساعة قبل النوم عشان كفاءة نومك تكون أعلى، وكمان عشان ماما ما تقفش عليك. أنرجي بتقولك أظبط النوم وما تشقلبش اليوم.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: اقعد اسمه صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيد.

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. أنرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: ابعث البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
3: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة وما عندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضه هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا هتتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسليك طول الطريق.